السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، السبت 29 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 10 من أكتوبر سنة 2026

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الأحبة في كل مكان، أعود وأرحب بكم من هنا من استوديو إذاعة المقلة، ودعوني الآن استعرض لحضراتكم مواد وفقرة يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ صالح عبدالله باجرج بعنوان أبواب الخير. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. في 8:00 نقدم لكم صباح الخير يا حضرموت، ويستمر معكم حتى 8:09. بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار حتى 9:30 تتابعون معنا برنامج مسامع ثقافية. في 10:00 أنت معنا موعد مع البرنامج المباشر صحتك بالدنيا. حتى 11:00 نقدم لكم عرض الأنباء. في 11:15 تتابعون معنا المسلسل اليومي عبد وكاتي. ثم نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة الظهر، ونقدم لكم الحديث الديني للشيخ صالح عبدالله باجرج بعنوان أبواب الخير. حتى 8:30 نقدم لكم برنامج أنا أستطيع، وفي 10:30 تتابعون معنا برنامج أسرتي جنتي. أيها الأحبة في كل مكان، في 1:00 نقدم لكم موجز في أهم ما جاء في الأنباء. بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات. في 1:15 نقدم لكم برنامج الأمن وحياة، وفي 1:45 تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج كلمتين. في 8:00 نقدم لكم نشرة الأخبار وليها متابعتنا الإخبارية. حتى 25:00 تتابعون معنا برنامج الأرض الخضراء. نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العصر، بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية، ثم نقدم لكم حلقة معادية من المسلسل اليومي عبد وكرتي. حتى 4:00 تتابعون معنا إعادة البرنامج المباشر صحتك بالدنيا. أحبتي في كل مكان، في 8:05 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك تتابعون معنا إعادة الأخبار الرياضية. حتى 5:30 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج نبض الحنين. في 6:10 نقدم لكم برنامج غواص في بحر التراث، ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العشاء، ثم نقدم لكم الموجز الختامي. بعد ذلك نصت وإياكم سويا للمقرئ إسماعيل عبد الهادي يقرأ لنا سورة النبأ. حتى 8:07 نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني.

0: معكم أسعد الله صباحكم بكل خير، وهذه هي مدلينة تحييكم في هذه النوبة الصباحية ومعها من الإخراج عمر بنبوع. الآن تتابعونا معنا الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بأجرش بعنوان أبواب الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، يقول الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، الله جل وعلا يأمرنا بفعل الخير، وأبواب الخير كثيرة ومتعددة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام يوقفنا مع بعض محطات فعل الخير. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا إصلاح ذات البين، التشاحن، التباغض، النزاع، فشل على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة. عندما يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا، على مستوى الفرد، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر في كل يوم اثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما مشاحة، يقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي فشل أعظم من هذا الفشل؟ ولذلك الذي يسعى في إصلاح ذات البين بين الناس هنيئا له، هنيئا له، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بأعظم القربات، يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة في مسجده لأنه كان يصلح بين فئتين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ما استطاع، لم يتمكن. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قالت: كرمكم الله دابة أو سيارة، لم يستطع. قال الله جل، قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. طيب ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كل كلمة تدخل على الإنسان السرور. سبحان الله، باختصار كلمة تدخل على أي إنسان السرور، هذه الكلمة الطيبة التي تشرح القلب وتشرح الخاطر وتبدد الهم والعزن والكرب. هل يعدم الإنسان هذه الكلمة أن يقولها؟ ولذلك الله جل وعلا يريد هذه الكلمة الطيبة ليست مقترنة بجنس ولا بلون ولا بدين، إنما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. لم يقل ربنا جل وعلا: قولوا للمسلمين، ولا قولوا للمؤمنين، ولا قولوا للمؤمنين فقط ولا للصالحين، قولوا للناس حسنا. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. سبحان الله، ما أروع هذا المزج بين الأفعال الاجتماعية الخيرة التي يقوم بها المسلم في حياته الاجتماعية وبين المشي للصلاة، تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الدين إنما جاء لصلاح أمر الإنسان كله في دنياه وآخرته، لا تفريق بين الدين والدنيا والحياة الاجتماعية والحياة الروحية. فأعمال الإنسان في تصور المسلم الواعي هدي هذا الدين كلها عبادة، ما دام متجها في نيته إلى الله سبحانه وتعالى مبتغيا بها وجهه الكريم. ومن هنا كانت أبواب الخير مفتوحة أمام المسلم التقي يلجها متى شاء، مستنزلا رحمة الله الواسعة، مستكثرا من ثوابه الجم وفضله العميم. فعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكلمة الطيبة صدقة، بل إن رحمة الله لتدرك الإنسان الذي أسلم لله وجهه وأخلص له نيته، فتجعله مثابا إن فعل أثارة من خير، ومثابا إن لم يفعل شريطة أن يمسك عن الشر. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه صدقة. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. لقد استهل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حديثه بقوله: على كل مسلم صدقة، ثم راح يعدد ألوان البر والخير والمعروف التي يستطيع المسلم أن يجني منها أجور تلك الصدقات. فالمسلم إذن عليه صدقة، أي عليه أن يقوم بالأعمال البناءة الخيرة في المجتمع. فإن عجز، لم يستطع، لم يفعل لسبب من الأسباب، فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عن فعل الشر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث يا رعاكم الله، عندما يقول عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدق، كل مسلم يستطيع أن يتصدق. قال سيدنا أبو موسى: إن رأيت إن لم يجد ما يتصدق به من مال؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. هذا العمل في الإسلام عبادة، والحديث جاء كثيرا وتكرارا، سبحان الله. يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. بل ويقول عليه الصلاة والسلام: دينارا أو درهما أنفقته في سبيل الله، درهما أنفقته على مسكين، درهما أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال أنفقته على أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص في الحديث الصحيح: وإن اللقمة تضعها في امرأتك لك بذلك صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سواء تلك اللقمة التي يضعها الزوج في زوجته في حال المداعبة والخلوة بعيدا عن الأولاد، لا شك في ذلك، أو الطعام الذي يأتي به ويأكل منه، تأكل منه الزوجة ويأكل منه الأولاد، صورة رائعة جميلة في الإسلام. طيب، قال أبو موسى: أرأيت إن لم يستطع؟ ما يستطيع أن يعمل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. كم من أصحاب الحوائج، كم من إنسان له حاجة تدور في خلده لا يستطيع أن يقضيها، ولا يستطيع أن يمد يده عفة وطهرا وعزة، كما قال الله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أين نحن من هؤلاء؟ لتلمس حوائجهم هؤلاء الذين بهم تنصر وترحم الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قرأيت إن لم يفعل؟ لم يستطع أن يفعل كل ذلك. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. الإمساك عن الشر صدقة، لأن الشر إذا كثر يشغل أهل الخير عن فعل الخير. بعض الناس لا يدع الناس يعملون الخير ولا يعينهم على فعل الخير ولا يعمل الخير، إنما يكون عائقا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومن هو من هو مفتاح للشر مغلاق للخير. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وانتهى وقت البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث مع مسؤولين ووجهاء وأعيان من محافظتي شبوة والمهرة الأوضاع العامة وتعزيز التنسيق والتعاون. اليمن يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد ويجدد تضامنه الكامل مع السعودية. الحكومة اليمنية تؤكد أن عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. رئيس الوزراء يدين استهداف المنشآت المدنية بالسعودية ويؤكد عزم اليمنيين على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وزير حقوق الإنسان يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة دعم النازحين وحماية المهاجرين في اليمن. وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تطلع على جهود السلطة المحلية بمديرية سيئون في تعزيز حضور المرأة. أخيرا وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني يلتقي فريقي حضرموت المتوجين في البطولة العربية للروبوت بجمهورية مصر. أيها الأحبة، قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. لمتابعة المزيد تابعونا في نشرة التاسعة. والآن تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق ومع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

المستمعون الأكارم، هذا هو سحر شروقي جديد أطل علينا بكل الخير. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

عزيزي المستمع، نصف الحياة ونصفها الآخر الأمل. لذلك ما أجمل أن يمتزج التفاؤل بالأمل. وبعد التحلي بالتفاؤل والاستمساك بالأمل، من الأهمية بمكان وضع الثقة في الله سبحانه وتعالى، ثم التوكل عليه ليجعل الله النصفين بين يديك، وهما التفاؤل والأمل.

مستمع عزيز، حين يأذن الله لزهرة أن تزهر بداخل صخرة حتما ستزهر. وهكذا هي الأمور في الحياة، بإرادة الله كل الأشياء وجميع الأمور تكون، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد لشيء أن يكون فإنه يقول له كن فيكون. كلمات صباحيات مشرقات. مستمعي العزيز، كن لطيفا وأنت تتحدث مع الآخرين. لماذا؟ لأن البعض يعاني من وجع الحياة وأنت لا تعلم، فاللطافة في الحديث تشير إلى الود، واللطافة في الحديث تؤكد السلام، واللطافة في الحديث تهدي الصفا. وقد قال الصادق المصدوق عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: الكلمة الطيبة صدقة. الحديث، ومن غير شك، من غير شك مستمعي العزيز، فإن اللطافة في الكلام تعني إصدار الكلام الطيب وتقديمه للآخرين على طبق من الحب الأخوي الإنساني. كلمات مشرقات.

مستمعين الأفاضل، في النزاعات التي تقوم بين البشر يجب أن تسود الحكمة والتضحية والتنازل في بعض الأحيان. وليت كل ظالم يفكر أنه لو دارت عليه الدنيا وصار في مكان المظلوم فكيف سيكون حاله؟ وهذه حكاية تشير إلى هذا المعنى الجميل. مستمعي العزيز، فيما كان رجل يطوف بالسوق إذ مرت به امرأة تحمل فوق رأسها جرة من فخار قديم، وقال لها: ماذا تبيعين يا امرأة؟ قالت: أبيع السمن. فطلب أن يعاين البضاعة، وبينما هي تنزل جرة من فوق رأسها إذ وقع منها بعض السمن على ثيابه. هنا غضب الرجل وهدد وتوعد، ثم قال: أعطيني ثمن الثوب الذي أفسدته يا امرأة. فاعتذرت المسكينة ولكن دون جدوى، وهنا سألته عن ثمن الثوب فقال لها: إن الثمن 1000 درهم. فقالت المرأة: ومن أين لي ب1000 درهم يا سيدي؟ ارحمني ولا تفضحني. وبينما هو يهدد ويتوعد إذ أقبل شاب عليه ملامح الوقار وقال للرجل: أنا أدفع لك ثمن الثوب. وأخرج 1000 درهم وبدأ يعد النقود. فقال للرجل: خذ 1000 درهم التي طلبتها واخلع ثوبك. فقال الرجل: لا يمكنني أن أخلع ثوبي أمام الناس، أرجوك لا تفضحني. فقال الشاب: خلاص، نحن نبيعك الثوب 2000 درهم. فقال الرجل: ولكن هذا ظلم. فقال الشاب: وما تريد أنت فعله مع المرأة؟ أليس هذا ظلما؟ حينها خجل الرجل من فعلته واضطر إلى دفع المبلغ 2000 درهم. ومن فوره أعلن الشاب على الملأ أن هذا المبلغ 2000 درهم هدية لهذه المرأة المسكينة المغلوب على أمره.

الحلم الوليد، تختار قافية وتنسى، ربما تنسى خطاك. الآن تدخل غبطة الميلاد محتشدا بذاكرة الصباح، بهجسك النائي، بأحلام الطفولة، بالرؤى الخضراء، بالبرق المسافر بين شرايين القرى. هذه إذن أولى الحكايات في اقتناص أهلة النجوى وبوح سنابل الحلم الوليد. التوقيع الشاعر عبد الله سالم.

الشروع. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بنبوع.

مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق، الآن أقدم لكم من أغانينا الصباحية. يغنينا أولا عبد الرحمن باجنيت صباح الخير، بعد ذلك يغنينا فاروق عبد القادر شعب الخطيرة. الآن مع عبد الرحمن باجنيت وصباح الخير.

وذكرى مثل موج البحر العذبي وذكرى مثل موج البحر العذبي وذكرى مثل موج البحر العذبي.

0: مع تباشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المقلة تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور والعافية مستمعين الأعزاء أينما تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة المكلة. نصب عليكم وأتينا لكم من جديد في هذا اليوم الجديد وهذا الصباح الجديد، وهكذا الأيام والأوقات تدور وتدور في هذه الدنيا. ما دمنا في صحة وعافية وما دمنا متفائلين سنلتقي بإذن الله تعالى يوميا في مثل هذا الوقت في من هذا البرنامج. فنجدد لكم التحايا ونقول لكم صباح الخير ودائما حضر موت في خير.
2: صباح جميل يشبه ابتسامات الصغار وهم ذاهبون إلى رياضهم، يلوحون للمرة كلما لمحوهم مبتسمين. صباحكم أمل، صباحكم تفاؤل، صباحكم حياة تشرق بشروق الشمس. عدنا لكم مجددا لننثر لكم كالعادة من عطر الأثير أجمله، ونقول لكم صباحكم جميل وصباحك أجمل يا حبيبي.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: صباح الأجواء الجميلة والرائعة التي نعيشها هذه الأيام،
0: صباح الجمال الطبيعي، بيئتنا الخضراء التي تزدان جمالا مع تحسن الأجواء.
1: نعم، منذ أن هل علينا نجم الدلو وهو النجم الأول من نجوم فصل الشتاء بحسب التقويم الشبامي، تحسنت الأجواء إلى البرودة ولله الحمد،
0: حيث شعرنا جميعا بتحسن وتلطف الأجواء إلى الأحسن خصوصا في ساعات الصباح الأولى.
1: لذلك علينا أن نتفاءل جميعا بالخير وبنعم الله المتتالية علينا.
0: وما تحسن الأجواء هذه الأيام إلا إحدى النعم المتعددة علينا بعد أن عشنا أياما وليال شديدة الحرارة.
1: فصباحكم اليوم باردا إن شاء الله مع دخول فصل الشتاء.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم مستمعين الأعزاء، ووصلنا الآن إلى الفقرة الخاصة بالمثل الشعبي الحضرمي وأمثالنا كثيرة مستمعين الأعزاء، ونحن نحاول في كل صباح من هذه الصباحات أن نقف مع مثل من أمثالنا الشعبية الحضرمية. يقولون الأول ما خلوا
1: التاليين شيء يعني. الأوليين ما خلوا التاليين شيء،
0: وهذا يمكن مثل عاد.
1: نعم هي مقولة، لأنه كل ما جينا بنتكلم عن حاجة من واقعنا نستشهد بمثل اللي قالوا الأجداد.
0: نعم، وجدناها كذا موجودة يعني،
1: سبقونا بالفعل. بعضها نوع يعني كذا بلهجتنا الحضرمية نقول مرعوش، وبعضها في حكمة عميقة، وبعضها في لكع، يعني نعرف أنه الحالة اللي قيلت فيها كانت تتطلب هذا الكلام.
0: نعم صحيح. واليوم ايش يقول المثل يا
1: ابو؟ يقول مثلنا اليوم: قابل الجيش ولا تقابل العيش.
0: قابل الجيش ولا تقابل العيش، اي عندما يقدم الطعام بادر الى اكله.
1: بالفعل،
0: ومثل ما يقولون الجوع كافر.
1: نعم. فالواحد ما يقدر يصبر على ألم الجوع ولا قرصة الجوع، لكن ممكن يصبر على قرصة عدو، نزال مع خصم، لكن الجوع عدو لا يرى.
0: صحيح. نعم، الجوع كافر فعلا، وعندما يقدم الطعام فعلينا أن نبادر إلى أكله في وقته يعني.
1: بالفعل،
0: وما أجمل الطعام أن يكون عاد حار.
1: أكيد.
0: ونحن اليوم نقول قابل الجيش
1: ولا تقابل العيش.
0: ولا تقابل العيش.

ازاي انا كنت اصلي ما جرب علمتيني الحب ازاي انا كنت اصلي ما جرب لو الحب يمشي ورا عشوف ولا اتكلم اتمسكنت بدي الاحباب اتمكنت بالعبيد اموت ايه الاسلام

0: أموت إيه اللي أسلم أموت إيه اللي أسلم أمونا ما ترد على كيف سلم ربك علي يا
1: صباح الخير يا حضرموت، نحن معكم فكونوا معنا

0: صباح الخير يا حضرموت، وإلى القطن نذهب، وهناك اختتمت اللجنة الشبابية بمنطقة العقاد مديرية القطن مساء يوم الخميس الماضي مشروع توزيع ماء عبر السبيل بعد 5 أشهر من العمل المتواصل في مبادرة مجتمعية هدفت إلى توفير مياه الشرب للمارة وعابري الطريق بصورة يومية.
1: وانطلق المشروع مطلع شهر مايو الماضي واستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، حيث عمل القائمون على المشروع توزيع المياه يوميا على المارة في الخط العام بمعدل ما يقارب 180 قارورة ماء. عن هذه المبادرة الإنسانية ينضم الآن إلينا عبر الهاتف الزميل خالد بالحاج مراسلنا في مديرية القطن. سبيلي خالد، صباح الخير.
2: صباح النور زميلي محمد المولد في الاستوديو وكافة الزملاء العاملين في إذاعة المكلا وكافة المستمعين. نعم هذا الصباح الجميل نحدثكم اليوم عن رسالتنا وحول فعالية لجنة الشبابية في منطقة العقاد.
1: نعم جميل أن تكون هذه المبادرة، وهم هكذا أبناء حضرموت دائما يقدمون الخير في كل أنحاء حضرموت ومنها منطقة العقاد التي تبادر دائما بمثل هذه الأعمال الخيرية. فكيف سارت هذه الحملة على مدى 5 شهور تقريبا اختتمت يوم الخميس الماضي؟
2: نعم كما سرت زميل محمد، الحملة انطلقت في مطلع شهر مايو وهو بداية الصيف، كعادة اللجنة الشبابية بمنطقة العقاد تقوم بهذه المشاريع مجتمعية كثيرة، ومنها خصوصا في فترة الصيف تقوم بتوزيع مثل هذه المياه للمارة بالطريق العام، سواء كان باتجاه الشرق أو باتجاه الغرب، يعني من المناطق الغربية لوادي حضرموت أو باتجاه الآخر، وهي منطقة العقاد هي منطقة تقع في وسط الوادي بالقرب من مدينة القطن. دائما هذه اللجنة الشبابية تقدم مثل هذه الأعمال الخيرية، الأعمال المجتمعية، ولها عشرة كثيرة في هذا الجانب. نعم انطلق المشروع في شهر مايو وعلى مدى 5 أشهر عملت اللجنة الشبابية في كل كوادرها، وهم من الشباب المبادرين الذين يتطوعون خدمة للمجتمع لتوزيع المياه على المارة خصوصا في وسط الظهيرة وبحر حرات الشمس. بلغ ما تم توزيعه خلال هذه الفترة تقريبا نحو 27,000 قارورة أو مياه بما يعادل قرابة 1350 شدة، وكلفة إجمالية بلغت 3,375,000 ريال يمني، أي بمعدل يوميا يتم توزيع ما يقرب من 180 قارورة مياه يوميا على المارة، وما تبعث السرور والبهجة وتقدم نموذج طيب للشباب هذه المنطقة في هذا المجال العمل الخيري. وكمان قال أن هناك وحدث الرسول أن هناك أفضل الصدقات وسبي الماء، سبي الماء للعطشة اللي يمروا في وقت الظهيرة، يعني قالوا ما تروي عطشهم، وهذا هو عمل جيد للشباب اللي يقومون به. أخذت مثل البادرة يعني في شهر سبتمبر وهو إذن بانتهاء فصل الصيف وبدأ شهر دخول فصل الشتاء والجو يميل للبرودة، فهنا تمشي المبادرة. وبحسب القائمين هناك يعني المشروع كان له صدى كبير، تقدموا في هذا المشروع بالمبادرات المجتمعية، هو يهدف إلى التكافل الاجتماعي والتعاون وخدمة المجتمع. القائمون على المشروع أبدوا يعني عبروا عن سعادتهم بنجاح المشروع ووجهوا رسائل عدة لكل القائمين الذين ارتحبوا سواء ثلاثة المتطوعين أو اللجنة أو المبادرين الداعمين المساهمين رجال أعمال المال الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع حتى الختام.
1: نعم، ونقول جزاهم الله خير شباب العقاد على هذه الحملة، وكل شباب حضرموت في الوادي والساحل الذين يبادرون في تنفيذ مثل هذه الحملات الخيرية، والعمل التطوعي هو مطلوب في المجالات كافة، فنقول جزاهم الله خير، وبإذن الله تعالى في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات المتبرعين بهذه المبالغ وسقي الماء من أفضل أعمال الصدقات كما يقولون.
2: نعم إن شاء الله الثواب مثل هذه المبادرات المجتمعية في مجتمعنا الحضرمي الأصيل المتماسك.
1: نعم شكرا،
2: يقدم الخير للجميع
1: بإذن الله تعالى. شكرا زميلي خالد بالحاج مراسلنا في مديرية القطن على هذه الرسالة، شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت. ونفذت إدارة شرطة السير بأمساح الحضرموت يوم أمس حملة أمنية ومرورية واسعة في عدد من شوارع ومناطق مدينة المكلا لضبط المركوبات والدراجات النارية غير المرقمة وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.
1: وجاءت الحملة بإشراف مباشر من المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري، حيث توزعت الفرق الأمنية والمرورية على عدد من الشوارع والمناطق في مدينة المكلا، وجرى حيز وتوقيف المركوبات والدراجات النارية غير المرقمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حركة السير وتعزيز مستوى الأمن والسلامة في المدينة. عن هذه الحملة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف العقيد معمر عبد الله المشيري، مدير إدارة شرطة السير بأمن ساحل حضرموت. عقيد معمر، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: طبعا أنتم نفذتم يوم أمس بعد المهلة طبعا الحملة المرورية لضبط المركوبات والدراجات النارية غير المرقبة، فكيف سار اليوم الأول من هذه الحملة يوم أمس؟
2: أسعد الله صباحكم أخينا. هذه الحملة نفذت يوم أمس في موقعين، يوم موقع إدارة شرطة السير وموقع مصر بالجهبية، ضبط جميع المركبات الغير مركبة والغير صالحة فنيا. طبعا هذا جاء بعد أن أعطيت مهلة ما يقارب شهر كامل، وسواء عبركم الإعلان أو عبر المواقع الرسمية في عمل المحافظة. وعمس كان بشر الحملة الأخ مدير عام الأمن والشرطة في ساحل حضرموت، ورح اليوم نكلمك يعني الأخ محمد من الشارع لليوم الثاني يعني في الحملة، ونؤكد بأن الحملة باستمرة حتى انتهاء كامل المخالفات الموجودة.
0: نعم عميد معمر، لو تعطينا فكرة عن المركوبات التي تحدث ضجيج خاصة الدراجات النارية في منتصف الليل، الكثير من الناس يتساءلون ما الحل وما العلاج لها؟
2: بالنسبة للإجراءات، السيارات تعمل ضجيج بالليل في أوقات متأخرة من الليل، ولكن نحن الآن نعمل على حق جميع الدراجات واللي تنفع صحاب النية. كل الدراجة التي يوجد فيها صوت مزعجة يتم إخراجها على جنب غير الدراجات الثانية، ولن يسمح له بالخروج حتى يتم تغيير كل الأدوات أو كل القطع اللي يسبب الأصوات المزعجة.
1: نعم عقيد معمر، الذين يسمعون الآن والذين يريدون أن يرقموا دراجاتهم أو سياراتهم، ما هي الإجراءات المطلوبة وما هو المبلغ المخصص للترقيم؟
2: أخ محمد، احنا عملنا الحملة أمس أقول لك في موقع بالفبي وموقع شوط السيارة، اليوم عملنا الحملة في بالفقية فقط ليل، لأن بعض المواطنين يقول لك أنا متجه المرور ويتم حيزي وستركنا نحن مبنى شرطة السير للترقيم الاختياري.
1: نعم.
2: الشخص اللي بيرقم اختياري يروح لإدارة شرطة السير مباشرة، أما أنه يعني بيجلس في لوي في الشارع أو وبيجي ويقول أنا ذاهب لشرطة السير برقم اختياريا، فهي سيارة يتم حجزها عبر النقاط المعروفة، فيتم حجزها ويطلب منه في الترقيم. قلنا حسب ما قلنا الترقيم هو ترقيم مؤقت، احنا نرقمه اساسا، ترقيمنا هو ترقيم يعني حفظ الامن ومعرفه السياره، مالك السياره يعني معرفه معلومات عن السياره، نلقى الحصول على ايرادات او كذا، هذا كلام غير صحيح.
1: نعم نعم.
2: الترقيم يعني نحن الوحيدين في عملنا اللوحات مؤقته، يعني لو تسهلنا على المواطن انه نعمل لوحات مؤقته مشان نقدر نعرف السياره التابعه لنا. الترقيم هو معروف انه يطلب ورقه المعرض والبطاقه الشخصيه او جواز السفر واربع صور شخصيه، اذا كانت مجوكه احضار البيانين الجمركيه الخاص بالمرور والخاص بالمالك.
1: نعم.
2: واذا كان غير مجوكه يتم احضار البائعه وصوره البطاقه او الجواز واربع صور شخصيه، والضمان يتعمل من عاقل الحاره ومن مديرية المكلا.
1: يعني المبلغ كبير للترقيم؟
2: المبلغ بسيط جدا، المبلغ بسيط يعني تخيل انت صار مالك سيارة يعني 35 الى 40 الف ريال لوحة السيارة والدراجة بقى 25 الف ريال. المبلغ بسيط جدا.
1: نعم صحيح.
2: فنحن نحجز السيارة ونحجز ونعمل لجنة ترقم داخل مركز بالفقية عشان نسهل للناس الاجراءات.
1: نعم.
0: نعم عقيد معمر. أيضا هناك أخرى بالنسبة للذين يقودون الدراجات أو السيارات تحديدا دون السن القانونية ولا يوجد لديهم رخصة للقيادة.
2: عزيزي احنا بدينا بالحملة يوم عمس، احنا لنا حملة بشكل متكرر وانقطع عنها فترة، لكن من يوم عاد بدينا بالحملة من أجل القضاء على هذا الظواهر.
1: بالنسبة للحملة تستمر يعني الآن بحسب الخبر لمدة تقريبا شهر، بدأتم أمس وعطيتم قبل الحملة طبعا أنتم مهلة يعني لسرعة الترقيم، يعني هل بعد الشهر هذا خلاص يعني تكون إجراءات أخرى وكذا؟
2: شوف احنا عندنا إجراءات يعني نمشي على المراحل، احنا الآن بنعمل حملات تقريبا على مدى في الموقعين
1: هذا. نعم
2: اليوم تركنا الموقع الإدارة للترقيم الاختياري. نحن الحملة هذه بتستمر، مش بضغط انها تكون ثابتة في الموقع هذا، في الموقع سواء كان بالفقيع او ترق البرود. احنا ممكن العصر نعملها في مطارين، يمكن بعد الساعة 10 في الليل نعملها داخل حي المدينة نفسها. هي مترقبة خلال الفترة هذه في اي وقت ممكن تكون. الاجر الاخر اللي احنا الان نسعى للحصول عليه وان شاء الله ان في موافقة مبدئية، انه بعد انتهاء الفترة هذا اللي مقرر حسب الخطة المدير العام للشرطة راح انتهاء الفترة حق الترقيم، بيتم منع دخول السيارات كاملا الى مركز المحافظة، سواء كان من الجهة الغربية من معسكر الحمراء او من نقطة الشقين، ومن الجهة الشمالية اللي هو نقطة المصنع، والجهة الشرقية اللي بتكون من نقطة الفقع، بدون رقم لا ينفذ دخول مركز المحافظة.
1: جميل.
2: خلال بعد انتهاء من العمل الداخلي ثم يتم الانتقال الى العمل المرحله الثانيه ان شاء الله بعد التصديق على البادره اللي على هذا اللي قدمناها نحن لقياده العمل، وقياده العمل بدورها قدمت الى قياده السلطه المحليه في المحافظه.
1: نعم. بالنسبه لليوم الاول هل ضبطتم عدد كبير يعني من السيارات؟
2: نعم تم ضبط عدد كبير من السيارات ومن الدراجات الناريه.
1: الاجراءات
2: تم نشر الصوره هذه في موقع الامن. نعم.
1: الإجراءات التي اتخذتموها يعني حجز المركبة وذهابها إلى المرور، أو
2: حجز المركبة وتأكد من سلامتها فنيا.
1: جميل.
2: لما تقدم تكلمت الأخت في الإذاعة على أساس أنه صغار سن وبجوزات ما أدريش، فهنا يتم أول شيء إصلاحها فنيا وبعدين تبدأ إجراءات الترقيم.
1: نعم
0: عقيد معمر، ماذا عن السيارات التي فقدت لوحاتها؟ هل هناك من إجراءات لديكم؟
2: الإجراءات الأولية تتم في عمل المكلة، لأنه النظام الإلكتروني في عمل المكلة، يعني عندنا يأتي بلاغ من عمل المكلة، بعدين يتأكدوا من النظام الموجود لديهم أن السير اللوحة هذا البلاغ الموضوع لأنها فقدت، تتم إدخال البيانات عنها أولا في النظام الإلكتروني في عمل المكلة، تركد هل السيارة عليها بلاغات سابقة، هل السيارة مالكها عليها بلاغات سابقة، هل السيارة مطلوبة، إذا كان ما فيش عليه هاي يعطوه التأكيد من المواطن هذا فقد اللوحة وبيستكمل إجراءات البلاغ، ويأتي إلى شرطة السير لاستكمال استخراج رقم جديد يعني. فإحنا سهلنا على المواطن في السابق، يعني عندما تبقى اللوحة واحدة يكون إيش تروح لازم يستخرج لوحة تلقى اللوحة المفقودة ويبدأ في إخراج لوحتين جديدة. الآن لا، فقدت عليك لوحة نحن نطبع عليك لوحة، يعني أنت ما راح تستكمل جميع الإجراءات بدل ما تطبع لوحتين وبرقم ثاني وملكية ثانية، نحن نغير لك اللوحة اللي فقدت تتواصل بالذكرى من عندنا عبر الشركة الحضرمية بظهورات نشتغل.
1: نعم. بالنسبة للحملة هل ما في خطة مثلا نقلها إلى بعض المديريات خصوصا مثل الشحر أو الغيل أو؟
2: شوف الشحر، بالنسبة للشحر والغيل أنا عندنا في كتاب مرور فيها. وهم على أساس من ضمن الخطة، ولكن في ظروف معينة حالة أن يتأخر الحملات عندهم إلى الأسبوع القادم.
1: يعني الأسبوع القادم بتكون في حملات في المديريات هذه؟
2: في المديريات. نعم. الآن الخطة الموجودة حتى المديريات اللي ما فيها فروع مرور. يعني نحن عبر مدير عمل المحافظة نسق على أساس نسق مع مدير عمل المديريات تنزل لجان ترقيم من إدارة المرور في المحافظة.
1: نعم. لأن الأمن هو أمن الجميع يعني، وأمن
2: الجميع والمسؤولية. نعم. مسؤولية الجميع.
1: صحيح. فما هي الكلمة الأخيرة التي تود أن تقولها للأخوة الذين لم يرقموا مركباتهم إلى هذه اللحظة؟
2: والله أنا وجه هذا الكلام المالكي المركبات الثاني سارعوا في ترقيم مركباتهم، وأفضل أنهم مباشرة اختياريا قبل أن يقع في موقع الحملة ويتم تأخير. كل شخص أو كل مالك مركبة يتم معها إحضار كل الأوراق الخاصة بالسيارة من ملكية وغيرها إذا كان مركب، تكون معه لأنه ممكن يتعرض للتأخير نفسي ركبنا للحملة. هذه تختلف عن باقي الحملات لأنها فيها مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. يعني أنت بتكرر التعليم.
1: نعم.
2: أنا محبج وصل الله هو الملك المرتضى.
1: نعم. شكرا العقيدة معمر عبد الله المجري مدير إدارة شرطة السير بأمن ساحل حضرموت. شكرا.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: صباح المودة والتقدير والاحترام المتبادل الذي نجني منها ثمارا يانعة تجعلنا نشعر بأننا في خير وعافية.
1: صباح التآخي والحب والقربة التي تجعلنا نعيش حياة هانئة مليئة بالحيوية والحنان.
0: نعم، كم نحن بحاجة إلى مثل هذه الأمور التي تشرح صدورنا وتجعلنا نعيش عيشة كريمة.
1: ولن يتأتى ذلك إلا عندما تسود بيننا الألفة والمحبة ونبذ كل مظاهر الحقد والحسد والضغائن.
0: علينا أن نبعد عنا المكايدات والمشاحنات والمباغضات التي تجلب الهموم والغموم.
1: علينا أن نصفي قلوبنا من البغض والحسد والضغائن على بعضنا البعض.
0: فصباحكم اليوم صافيا بصفاء السماء.

0: صباح الخير يا حضرموت، وما زلنا نتنقل في حضرموت ونتنقل بين الفقرات العديدة حتى وصلنا إلى وادي العين، حيث سلمت مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية مشروع مياه الهجرين الخيري، سلمته مواد ومستلزمات خاصة بتطوير المشروع ضمن مشروع ممول من مؤسسة العون للتنمية.
1: الدفعة المسلمة شملت مجموعة متكاملة من المواد والمستلزمات الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال تطوير شبكة المياه، وفي مقدمتها 2000 عداد مياه من نوع ديك تايل مقاس نصف إنش، إلى جانب كميات من أنابيب المياه البلاستيكية. الزميل خالد بالحاج مراسلنا هناك ومعه التفاصيل عبر الهاتف الآن. صباح الخير زميلي خالد.
2: صباح النور زميلي محمد وزميلي تكوى كانت تتملى في الإذاعة وأيضا المستمعين إذاعة مثل الحبيبة. وأنا أقول لكم في البداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى 53 لتأسيس الإذاعة. نتمنى لكافة الإدارة والعاملين وكافة المستمعين إن شاء الله يتودي الإذاعة إذا رسالة مهنية في المستقبل إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك أستاذ خالد. وطبعا لو تحدثنا عن الخبر مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية وهذا المشروع المهم وهو مشروع المياه واستلام هذه الكميات من المواد لهذا المشروع، فهل لك أن تطلعنا عليها؟
2: نعم، هذا المشروع هو مشروع أهلي، مشروع خيري يقوم بتغذية عدد من المناطق في منطقة الهجرين، وهو المشاريع الحيوية الخدمية التي تقدم للمواطنين، ولا شك أن هذه المشاريع والقائمين عليها ستكون هناك صعوبات في ظل الظروف الصعبة وفي ظل الظروف التي تمرها هذه البلد. مثل هذه المشاريع، مشاريع المياه، لابد هناك في قدم في الموصلات، قدم في المواصير، قدم في كل الاستهلاك والإهلاك، يعني يؤدي إلى قدمها. لذلك جاءت هذه المبادرة من مؤسسة وادي العين للتنمية بدعم المشاريع المياه وأيضا بالطاقة الشمسية، خصوصا في وادي العين الآن توسعت إلى منطقة الهجين وهي منطقة في مدينة توعن. يعتبر شيء يحسب هذه المؤسسة أن تدعم بمثل هذه المواد. هذه المواد تعتبر تكميلية أو مواد مهمة، يعني مثل المواصير وما هي نوعها، يعتبر مواد مكملة واستهلاكية، حيث تكون استهلاكية مع القدم مع الزمن تكون إهلاك كثير لها. لذلك جاء هذا الدعم في المواصير واحتياجات كاملة من التزامات كاملة ليبني المشروع، يعني أو لتطوير أو هدف منه تطوير المشروع والإبقاء على ديناميكته واستمراره ليقدم خدماته للمواطنين وضخ المياه بشكل سلس ويصل إلى كافة المستخدمين المياه، خصوصا نحن نمر في ظروف صعبة هذه، لابد يكون هناك دعم للمشاريع هذا. وهذا ذلك أتى فاعل خير والمؤسسات يكون لها دور كبير. مؤسسة الآن كانت حاضرة وقدمت هذه المواد والاحتياجات والمستلزمات لهذا المشروع بحضور عدد من القائمين عن المشروع، ومؤسسة الآن كانت حاضرة وأدلنا مدير التنفيذي لمؤسسة العين محمد باحثي بتصريح بالميكروفون الإذاعة حول هذا المشروع وهذه المستلزمات بعد فيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. جرى صباح الخميس 1 أكتوبر مراسيم الاستلام والتسليم بين مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية ومشروع مياه الهجرين الخيري الذي يأتي بتمويل كريم من مؤسسة العون للتنمية، حيث تم تسليم مجموعة متكاملة من التوريدات الأساسية لتطوير البنية التحتية لشبكة المياه متضمنة عددا من عدادات المياه والأنابيب الحديدية المجلفنة والأنابيب البلاستيكية وماطور ماء وماكينة جلغ حديثة لقص الأنابيب وغيرها من المواد الأساسية. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية لتطوير وتحسين خدمات مشروع مياه الهجرين وتعزيز كفاءة شبكة المياه الداخلية. المورد لهذه المواد هي شركة هاجكو للتجارة والمقاولات. جرى الاستلام والتسليم بين مؤسسة وادي العين ممثلة في المدير التنفيذي محمد صالح بعفي ومدير مشروع مياه الهجرين الخيري الأستاذ مبارك بالأسود، وبحضور أخصائي البرامج بمؤسسة العون ممثل الجهة الممولة المهندس إبراهيم خان واستشاري المشروع من قبل مؤسسة وادي العين المهندس فهد بامسعود وبحضور مساعد مدير إدارة المشاريع بمؤسسة واد العين المهندس محمد مبارك عروب وممثل شركة هاجكو للمقاولات والتجارة الأستاذ سالم المرشد.

0: صباح الخير يا حضرموت، ونذهب بكم الآن مستمعينا الكرام إلى أرض المشقاص، ونفذ مكتب الأشغال العام والطرق هناك بمديرية الردى وقساعر خلال الأيام القليلة الماضية نزولا ميدانيا إلى منطقة الصوامع، وذلك لإزالة أشجار السيسبان والعوائق التي باتت تحجب الرؤية وتعيق حركة السير على الخط الدولي.
1: يأتي هذا ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة المحلية ومكتب الأشغال العامة بالمديرية، وذلك لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل تنقل المركبات والحد من الحوادث. الزميل عيضة علي الجمحي مراسلنا في مديرية الريدة وقصيعر معنا الآن عبر الهاتف وتفاصيل هذا الخبر. صباح الخير زميلي عيضة.
2: صباح الخير سيد محمد، أهلا وسهلا.
1: نعم، شيء جميل أن تقطع هذه الأشجار، أشجار السيسبان التي انتشرت على مستوى تقريبا مديريات محافظة حضرموت بل والمحافظات المجاورة، وجميل أن تكون هذه الحملة لإزالة هذه العوائق من على الخط الدولي، خصوصا مديرية الريدة وقصيعر ترتبط بالطريق الدولي بإزالة هذه الأشجار. فهل لك أن تحدثنا عن هذه الحملة؟
2: أهلا وسهلا وصباح الخير لكم وللمستمعين، صباح الخير يا حضرموت. وفي الفيديو أستاذ محمد دعني أضعت لك الصورة مديرية الريدة وقصيعر في الأيام الماضية شهدت حراكا خدمي وسلموي ومن قبل السلطة المحلية مديرية الريدة وقصيعر بقيادة الأستاذ عبد العزيز عبد المهاجر مدير عام المديرية، الذي ركب لنفسه ستة عمل يعني، وهذا ترتبط بخدمة الجماهير والأبناء المديرية كافلة. ونذكر في هذا السبب لغاية الأخ المحافظ عضو مجلس الرياضة ووضع على طاولة متطلبات المديرية بالذات في جانب الكهرباء والمياه والصحة، ايضا ما تم ايضا في نزولاته الميدانيه لبعض المناطق

0: توزيع السبل الغذائية حيث وزعت أكثر من 1000 سلة غذائية للمعلمين بالمديرية، وأيضا اللقاء بعدد من الشخصيات الاجتماعية والأعيان بالمديرية، وتسبب الأحوال المواطنين في مناطق عدة، أيضا الإشراف والتوجيه بحملات النظافة التي تشهدها المديرية في منطقة أخرى. وكان في البدء يعني توجيه لمكتب الأشغال بالمديرية، يكون المديرية هي البوابة الشرقية للمحافظة ويمر بها الخط الدولي مثل ما أدلت. وتكاثرت في الأونة الأخيرة أسيار السيسبان ومخلفات السيول وعادة الحركة المروية وتثبت في بعض الحوادث، ولجل ذلك قامت هذه الحملة وشملت يعني ليس منطقة الصوامة في رالمدية الريدة والبصير، لكنها شملت كثير من مناطق، منطقة خاشين، منطقة الريدة، منطقة البصير، منطقة البلشاي. هذه المناطق على امتداد الخط الدولي في المديرية نفذ المكتب الأشغال وبتوجيهات من مدير عام المديرية هذه الحملة.
1: نعم، يعني الحملة كانت ثمارها جيدة، يعني هل تقريبا نسبة الأشيار من السيسبان التي تم قطعها تقريبا؟
0: نعم، الثمار والأثار واضح للعيان وشيء إيجابي طيب، يعني الآن أصبح مرور السيارات وتحركها وحركتها بسهل ويسر، وأيضا يعني اصبح التنقل يعني في الخط الدولي يعني بدون عوائق وشمل كثير، يعني اقول مثل ما نقول الان يعني من قصير الى اخر حدود الريد الشرقيه والعيد، هذا المنطقه على الامتداد الجغرافي امتداد الخط يعني في الجوانب الشارع الدولي او الخط الدولي تم ازاله السيسبان من على جوانب الطرقات.
1: كيف كان المواطنين مع هذه الحمله ومع هذه الازاله، كيف شعورهم كان؟
0: والله هي في تفاعل إيجابي لأن الكثير والكل طبعا متضرر من هذه السيرة والتي انتشرت بشكل كثيف الآونة الأخيرة، ورغم المكافحة ورغم الحملات التي تدعم بين الفترة والقلب إلا أن هذه السيرة يبدو أنها صامدة في حادث موت وتحتاج إلى المزيد وعمل مدؤوب ومتواصل للقضاء عليها.
1: نعم. هل هناك من تصريح لمدير مكتب الأشغال أعتقد قمت به إلقاء معه؟
0: نعم، حول هذه الجهود يعني وما وتفاصيل هذه الحملة التي قادها المكتب الأشغال العام في المديرية بتوجيهات الأخ المدير العام المديرية، تواصلنا مع الأستاذ مصلح أحمد السماح مدير الأشغال في المديرية اللي يسلط لنا الضوء على ما يقوم به المكتب من نشاط وخدمات في توسعة أو الحفاظ على الخط الدولي من سيارة أشيارة السيسبان، فتحدث إلينا وإلى مستمعي إذاعة المكلة دائما.
2: التاسعة تماما في المكلة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة التاسعة من إذاعة المكلة أحييكم وأبدأها معكم بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث مع مسؤولين ووجهاء وأعيان محافظتي شبوة والمهرة الأوضاع العامة وتعزيز التنسيق والتعاون. اليمن يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد ويجدد تضامنه الكامل مع السعودية. الحكومة اليمنية تؤكد أن عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وزير حقوق الإنسان يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة دعم النازحين وحماية المهاجرين في اليمن. ومن العناوين إلى التفاصيل، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا مع عدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان من محافظتي شبوة والمهرة مستجدات الأوضاع العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم أبناء المحافظات ويحافظ على الأمن والاستقرار. بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، استعرض اللقاء الذي ضم عددا من القيادات الشخصية والاجتماعية بمحافظة حضرموت جملة من القضايا والتحديات التي تشهدها المحافظات وأهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في التعامل معها، إلى جانب تعزيز التواصل بين القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة القضايا ذات الأولوية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت أهمية توحيد الجهود وتعزيز روح التعاون والتكامل بين أبناء المحافظات والاستفادة من دور الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان في دعم جهود السلطات المحلية وترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين والدفع بمسار التنمية في مختلف المجالات. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين شنتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأسفر عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وحرمة المنشآت المدنية وسلامة الطيران المدني. وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وشددت الوزارة على استهداف المطارات والطائرات المدنية يكشف عن نهج جماعة إرهابية لا تتورع عن ترويع الأبرياء والإضرار بالمنشآت الحيوية خدمة لأجندتها الإجرامية ومصالح النظام الإيراني، مؤكدة أن توسيع دائرة الاعتداءات لن يثني اليمنيين عن استعادة دولتهم ولن يمنح مشروعها الانقلابي مخرجا من أزمته. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار الدعم الإيراني للميليشيات بالسلاح والتقنيات والخبرات العسكرية يمكنها من مواصلة اعتداءاتها ويكرس محاولة تسخير الأراضي اليمنية لخدمة أجندة النظام الإيراني، مشددة على رفض اليمن القاطع استخدام أراضيه وأجوائه ومياهه للتهديد أمن جواره وسلامة الملاحة الدولية والممرات البحرية. أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن جاء انطلاقا من مسؤوليته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية. وأوضحت الحكومة أن انطلاق العملية يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن غايتها إنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة، ومنع جماعة مسلحة من مصادرة قرار اليمنيين وإعادتهم إلى القتال كلما تعارض السلام مع مصالحها ومصالح داعميها في النظام الإيراني. جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط اليمن، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي. وجددت الحكومة اليمنية التأكيد أن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة ولا أو فئة اجتماعية، بل تأتي في إطار مسؤولية الحكومة عن حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة وفقا للقانون. وأشارت إلى أن جوهر المعركة يتمثل في المواجهة بين الشعب اليمني وحكومته الشرعية ومؤسسات دولته من جهة، والميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني من جهة أخرى. وأكدت الحكومة التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحرصها على أعلى درجات الانضباط والتقيد بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية ومنع أعمال الثأر والانتقام وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى والتحقيق في أي تجاوزات لهذه الالتزامات وفتح الباب أمام المغرر بهم للعودة والانحياز إلى الدولة ومؤسساتها. وأشارت إلى أن تحقيق السلام الحقيقي والشامل والمستدام سيظل هدفا ثابتا للحكومة، مؤكدا أن السلام المنشود هو الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها وقرارها الوطني، بما يحمي حقوق المواطنين ويصون حريتهم وكرامتهم ويمنع تحول اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مجددة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن. بحث وزير حقوق الإنسان مجد العمر أمس في جنيف مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لاستجابة الاحتياجات النازحين وحماية المهاجرين في اليمن. وثمن الوزير مجتل الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المنظمة في اليمن ومساندتها للنازحين والمهاجرين، مستعرضا تداعيات التصعيد العسكري الأخير للميليشيات الحوثية الإرهابية على الأوضاع الإنسانية والحقوقية وما يترتب عليه من موجات نزوح جديدة وتجاوز عدد المتأثرين بها نحو 200 ألف شخص في مناطق الساحل الغربي والحديدة ومديريات ريف محافظة تعز، لينضموا إلى أكثر من 4 ملايين نازح بينهم أعداد كبيرة في مخيمات مأرب ولحج وأبيان وعدن. وأشار إلى استهداف الميليشيات مخيمات النزوح وقوافل النازحين بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وما يواجه النازحون في المخيمات المستحدثة، ومنها مخيم الفردوس في عدن ومخيمات لحج وأبيان، من نقص في المياه والمأوى والغذاء والرعاية الصحية في ظل ظروف مناخية قاسية، فضلا عن حرمان آلاف الأطفال من التعليم والحاجة إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم. مستمعينا، الخبر الأخير في هذه النشرة. اطلعت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير محمد الحضرمي على جهود السلطة المحلية بمديرية سيئون في تعزيز حضور المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، وذلك خلال لقائها مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد العامري. واستعرض اللقاء عددا من الجهود والمبادرات التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية لتعزيز دور المرأة وتمكينها ودعم مشاركتها في المجالات التنموية والاجتماعية بما يسهم في الاستفادة من قدراتها وكفاءتها وتعزيز حضورها في المجتمع. وأكدت الوكيلة الحضرمي أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بما يعزز من فرص المرأة في المشاركة الفاعلة ويدعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكينها وتأهيلها، مشيدة بما تبذله السلطة المحلية بمديرية سيئون من جهود في هذا الجانب وشرى خلال اللقاء بحث عدد من المقترحات والآليات الكفيلة بتطوير برامج ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها على مستوى المديرية. مستمعينا، نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المكلة انتهت، ولكن من فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود وأذكر بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث مع مسؤولين ووجهاء وأعيان من محافظتي شبوة والمهرة والأوضاع العامة وتعزيز التنسيق والتعاون. اليمن يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد ويجدد تضامنه الكامل مع السعودية. الحكومة اليمنية تؤكد أن عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وزير حقوق الإنسان يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة دعم النازحين وحماية المهاجرين في اليمن. أيها الأحبة، في ختام هذه النشرة، هذه تحيانا من التحرير صلاة عبد الله إبراهيم، ومن التنفيذ عبر الهواء مباشرة عمر منبوع. تحياتي لكم مدلين باكود.

جامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسامع ثقافية. المسمع الأول حديث الثقافة، ترحيب بتعيين الأستاذ عمار باطويل مديرا عاما للثقافة بساحل حضرموت. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، رحبت الأوساط الثقافية والأدبية والفنية بساحل حضرموت وواديها بتعيين الأستاذ عمار الطويل مبارك باطويل مديرا عاما لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت، وأعربت تلك الأوساط المذكورة عن ارتياحها لهذا التعيين وثقتها أن الأستاذ عمار باطويل مديرا عاما جديدا سيعمل على تطوير المشهد الثقافي في ساحل حضرموت واحتضان المبدعين من المثقفين والأدباء والفنانين والعمل على الحفاظ على تاريخ حضرموت وحضارتها الثقافية ونشر الثقافة العامة.

المسمع الثاني. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام جديد لمكتب الثقافة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي هذا الأسبوع قرارا بشان تكليف مدير عام لمكتب الثقافة بساحل حضرموت. ونص القرار رقم 149 لسنة 2026 للميلاد بشان السلطة المحلية، رقم 4 لسنة 2000 بشان السلطة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 للميلاد بشان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 للميلاد بشان نظام الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية ولما تقتضيه المصلحة العامة على الآتي. المادة الأولى: يكلف الأخ عمار الطويل مبارك باطويل مديرا عاما لمكتب الثقافة بساحل حضرموت. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كافة وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. والأستاذ عمار باطويل كاتب وروائي حضرمي من مواليد وادي دوعن بحضرموت في عام 1981 للميلاد، وله العديد من الإصدارات والأعمال الأدبية البارزة من ضمنها روايات سالمين وعقرون 94 وطريق مولى مطر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن دورة الشاعر الكبير محمد محفوظ سكران الكالف أقام نادي الشحر الأدبي عصر الجمعة فعاليته الثقافية الفنية التي حملت عنوان علي سعيد علي إيقاع حضرموت الخالد 20 عاما على الرحيل. قدمها الكاتب الأستاذ عمر علي باسلمة متحدثا فيها عن نبوغ العبقري الراحل الفنان علي سعيد علي، مبديا إنجازاته الفنية الإبداعية التي امتازت بالعطاء الفني البليغ، مما زاد لمتلقيه محبة وشغفا لجودة وقراءة إبداعه. وأدار الفعالية الإعلامي الأستاذ حسن هادي بحكيم، وقد حظيت هذه الفعالية الفنية والثقافية بالرضا التام والقبول العام، إذ أفادت الحاضرون بكثير من المعلومات عن عبقرية الفنان الراحل علي سعيد علي.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذه الأسبوع الإصدارات الآتية. أول هذه الإصدارات كتاب رجال وكتب من حضرموت، وهو من تأليف المؤلف الشيخ العلامة علي سالم سعيد بكير باغيثان رحمه الله، وهو من أعلام تريم. الإصدار الثاني كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، مؤلف هذا الكتاب العلامة ابن حجر العسقلاني، وهذا الكتاب من الكتب المهمة والقيمة التي تحتوي على تراجم الكثير من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإصدار الثالث وهو كتاب وبالوالدين إحسانا، الطريق إلى رضوان الله وجنته، مؤلف هذا الكتاب الأستاذ محمد خالد ثابت. الإصدار الرابع كتاب قضاة الشحر، مؤلف هذا الكتاب الأستاذ أحمد كرام سالم البحسني. أما الإصدار الأخير في هذه الفقرة فهو كتاب رؤية الله في الآخرة، دراسة في الأدلة والمذاهب، ويتضمن مناقشة موضوعية للأستاذين جعفر السبحاني وحسن السقاف.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلة تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: الدنيا.
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة من صحتك بالدنيا. سأكون معكم في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى، وسنتحدث اليوم عن تقلبات الجو والأمراض الناتجة عن تقلبات الجو. سنعود لكم لكن بعد هذا الفاصل.

دائما ما نردد درهم وقاية خير من قنطار علاج. لماذا نحتاج القنطار من العلاج المكلف والمجهد والمرهق أيضا، ونحن بإمكاننا تفاديه بدرهم من الوقاية؟ أمراض البرد كثيرة تأتي مع تقلبات الجو في أي وقت كان، ربما بعد فصل الصيف ومجيء فصل الشتاء، أو ربما بعد فصل الربيع، ربما عند تقلب الفصول وذهاب فصل ومجيء فصل آخر. سنكون معكم بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة مع الدكتورة فائزة أحمد العمودي، اختصاصية أمراض باطنية بمستشفى حضرموت الحديث، لنتحدث عن جملة من هذه الأمور. انتظرونا.

0: مجددا مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن تقلبات الجو، أمراض التي تأتي مع تقلبات الجو تحديدا الآن مع بداية فصل الشتاء عندنا في حضرموت. ومعنا الدكتورة فائزة أحمد العمودي، اختصاصية أمراض باطنية بمستشفى حضرموت الحديث. نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 302929. وبداية نرحب بضيفتنا الكريمة. مرحبا بك ضيفتنا الكريمة الدكتورة فائزة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير أستاذ أروى وإذاعة المكلف، ونرحب بالجميع ونتمنى لهم الاستفادة إن شاء الله.
0: نعم بمشيئة الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله عليك، سباقة دائما وأيضا مبادرة دائما، كلما طلبناك في إذاعة المكلف لا تقصري معنا. طبعا دكتورة فائزة
1: واجبنا.
0: نعم واجب. الله يعطيك العافية دكتورة فائزة. لو نتحدث عن أولا الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الإنسان عند تقلب الجو، دائما عند تقلب الأجواء من صيفية إلى شتوية باختلاف الفصول المختلفة، يحدث هناك جسم الإنسان يكون متكيف على ذلك الفصل، فيأتي فصل جديد يحتاج إلى تكيف آخر، ما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذها كل واحد منا؟
1: طيب سبحان الله، عند تقلبات الجو الفصول أربع فصول. نعم. إحنا أغلب أحيانا عندنا شتاء والصيف أو الخريف والصيف. طبعا هنا عندنا تعريف الخريف غلط، في الصيف خريف التمر اللي هو الصيف
0: نعم عشان الخريف نحن التمر،
1: بس طبعا عندنا حار جدا وحار متوسط ويعتبر نوعا ما معتدل الجو. لكن هي سبحان الله يعني هي التقلبات الموسمية تصحبها أمراض موسمية. ليش؟ لأن توجد هناك جراثيم مثل بكتيريا وفيروسات تتناسب وتتلائم مع هذا الجو. وأيضا سبحان الله بعض الأمراض المناعية مثل الرمو، مثل الروماتيزم، أمراض مناعية تتقلب مع تقلبات الجو، يعني هذا ملحوظ علميا.
0: نعم.
1: فلذلك احنا ما نقول انه عندنا خاص ما في عندنا ذاك الشتاء، لكنه لازم لابد من التأقلم مع دخول الموسم الجديد. فنلاحظ هناك مثلا لازم يبدأ الشخص يحافظ على التهوية، الآن مع يعتبر نوعا ما برد في هواء، نحن تعودنا تكون مراوح دائما مكيفات.
0: نعم.
1: الآن لازم يكون في هناك تهوية، حتى الحفاظ على التكييف أو المراوح لازم يكون وجود تهوية. ليش؟ أن هنا تكثر فيها الأمراض الجهاز التنفسي.
0: نعم.
1: بسبب إيش؟ الجو الملائم لي تكاثر مثل هذه الجراثيم سواء كانت فيروسات أو بكتيريا. أيضا الجو البارد الغير معتاد عليه، يعني يمكن حنتكلم عن غير معتاد عليه، إحنا تعودنا على الصيف وعرق، الجو البارد غير معتاد عليه يؤدي إلى إيش؟ إلى احتقان في الجيوب الأنفية، احتقان في الجهاز النفسي. أول دفاع يأخذ الجسم هو من الجلد ومن ثم
0: جهاز التنفس
1: اللي هو يتنفس. فمن الأنف توجد هناك سبحان الله مستقبلات حسية، توجد هناك سبحان الله يوجد جهاز كامل للتدفئة في الأنف فقط. الأوعية الدموية تتمدد مع وجود الحر، مع وجود البرد إيش يحصل لها؟ الأوعية الدموية تنكمش، تحافظ على درجة حرارة معينة داخل الأنف داخل الجهاز النفسي، بحيث أن الهواء الذي يصل إلى الرئة، لكي يصل للرئة يجب يكون هواء له درجة حرارة معينة، له درجة رطوبة معينة، لا يكون جاف جدا وبارد، ولا يكون إيش رطب جدا وحار جدا. فسبحان الله التأقلم هذا الذي يحدث مع تغيير الجو هنا تظهر فيها الأعراض المصاحبة للبرد، وأيضا بعدين وجود الجراثيم التي تتلائم مع الجو.
0: نعم. نفس الشيء بالنسبة ينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى، مثلا ينتقل من الساحل إلى الوادي أو من حضرموت إلى مثلا إلى مصر، اختلاف الجو يؤثر فيه بهذه الدرجة.
1: إحنا هنا عندما بنقول في حضرموت لما واحد يكون عايش في المكلة على الساحل الجو رطوبة سواء كان شتاء أو صيف، يروح ليش للضلاعة حضرموت كلها.
0: نعم.
1: الضلاعة فوق هناك الجو بارد
0: جاف،
1: فأكيد يتغير نوع اللبس يتغير. فالاحتياطات اللي يتخذها أنه يغير نوع اللبس، إحنا ما نقول يلبس صوف ولا شيء، لكن تغير. الأطفال لاحظهم هو نفس اللبس حق الصيف، الأطفال اللي هم كت ولا على الجو على البحر، لا يعني ملابس صيفية كت ويدخلون البحر ويطلعون، هذا أيام الصيف يمكن، لكن أيام الشتاء تصيبه نزل برد.
0: نعم يحتاج لتغيير ملابس.
1: أيوة. فالاحتياطات يكون الشخص بكل شيء، للتهوية ثاني حاجة، التجهيز اللباس المناسب، لباس مناسب يعني يدبلها شوية.
0: نعم.
1: تمام. الحفاظ على تغطية الأطفال، برغم ده كله بعض الحين يقول إحنا برد الحين معاد مش داعي نغسل الأطفال بعد ما يخرجون يجون للتغسل، يجب الحفاظ على النظافة الشخصية.
0: نعم النظافة الشخصية ضرورية، لأنه ربما يكون مدخل الجراثيم من إهمال العناية الشخصية أو النظافة الشخصية.
1: لا ننسى بس إنه مع البرد مش بس تكثر فيها نزلات البرد، أيضا تكثر فيها نزلات المعوية.
0: نعم.
1: توجد هناك فيروسات تتناسب مع الجو.
0: نعم دكتورة فايزة، الكل يتعرض لمتاعب صحية في فترة الانقلاب، هذه فترة التقلب، تقلب الجو، لكن في فئات في المجتمع في أشخاص هم أكثر عرضة لهذه النزلات وتأثرا بهذه النزلات.
1: نحن دائما نتحدث، لما نتحدث عن هذا الشيء نتكلم عن المناعة. فدائما هو الطفل أقل من سنتين أو أقل من 5 سنين هذه تكون مناعته ضعيفة شوية، كبار السن اللي فوق 65 أيضا مناعتهم ضعيفة شوية، أيضا الناس اللي هم في أعمار عادية لكنه لديهم أمراض مزمنة مثل الضغط، مثل السكر، أمراض الكلى، أمراض القلب، الضغط، هذول كلهم يعتبروا أيضا امرأة الحامل. هذول كلهم يعتبرون نحن نسميهم إيش يعني أنهم أكثر تعرضا، أكثر تعرضا للإصابة أسرع، بحكم إيش؟ بحكم هناك في تقلبات داخل في المناعة، في ضعف شوية في المناعة.
0: نعم.
1: ده لازم نكون إحنا حذرين يعني. نحن تكلمنا في بداية عن أطفال، يعني أطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر، طبعا لازم التحصين مهم جدا، هذا ما نتكلم عنه، إحنا مش موضوعنا، لكن لازم نكون محصنين لأن الأمراض زي الحصبة، زي السعال الديكي، زي الدفتي، هذا كله تنتشر أصلا مع البرد.
0: والكوليرا أيضا تنتشر في هذه الأيام.
1: الكوليرا تنتشر أكثر شيء في الصيف، شوف.
0: نعم.
1: الآن نزلت معوية فيروسية أغلب أحيان.
0: نعم.
1: الكوليرا أغلب أحيان بس لكن يمكن تنتشر، يعني الكوليرا يعني مو ذاك الموسمية لكن يمكن تنتشر. فهذه هذول الناس هم معرضين. فالأطفال لازم الأم تحافظ على اللبس، تحافظ على التهوية في الغرفة، تحافظ على نظافتهم الشخصية، يجي من برا يغسل يده قبل يلمس أي حاجة، بيروح يغسل يده بعد دخول الحمام، يغسل يده، تغسل الأم من وراء الحمام لأن الطفل لسه مش مركز. فهذه كلها إيش؟ لقطع سلسلة العدوى. هذه كلها لقطع سلسلة العدوى. دائما كبار السن، كبار السن بعض الأحيان كبار السن نحتاج إحنا في الصيف أو في الشتاء نحن نغير بعض الجرعات على الفكرة كأخصائيين باطني.
0: نختلف الجرعات من الصيف للشتاء
1: أحيان.
0: نعم.
1: في بعض مثلا عند
0: الشيء
1: ضغط مثلا.
0: نعم.
1: في الصيف أكثر شيء نحن نزيد الجرعة لأنه كان في عرق في ذا. فبعض الأحيان، بعض الأحيان مش أغلب الأحيان، لكن هذا ملحوظ إنه في الصيف نحن نزيد الجرعة، في الشتاء يمكن بعض الأحيان نقلل الجرعة. العكس لما يكون واحد في منطقة مرتفعة مثلا هو من هنا راح للضلع، بالعكس منطقة مرتفعة أكسجينها أقل يزيد الضغط.
0: نعم.
1: الضغط يرتفع هناك بعض الحين يحتاج نزيد الجرعة، مجرد ما ينزل لهنا يقول لك يتعدل. مو مسألة إنه مكله خير بركة خير بركة ما قلنا شيء، لكن هي المسألة أن إيش الجو أيضا،
0: طبيعة الجو،
1: طبيعة الجو يتغير. فكل النساء الحوامل لازم يعتنون بأنفسهن، يعني هي تقول الآن خلاص أنا في الشتاء ماشي نفسي أشرب ماء، حتى كبار السن
0: بيشربوا ماء. بالفعل الجميع
1: لازم شرب الماء مهم من أجل الإرواء، من أجل الحفاظ على الجسم، من أجل عدم الحفاظ على إرواء الجسم. البنات لما يجون عيادة عندي اللي عمرهم 18 19 سنة يقولون من أجل الإرواء، يقولون من أجل البشرة يشربون الماء هم
0: الجمال.
1: فكل سبحان الله كل فئة ليش طريقة تخاطب معهم. كبار السن يقول يعني عشان الكلى وعشان القلب وعشان عشان أيضا اللي هم عندهم اللي عندهم سكر ومش منتظم سكرهم، فهم يكونون عندهم التكرار التبول، بعدين مع الشتاء ما عاد يشربون ماء، هذا يؤدي إلى الجفاف بعدين والأضرار في الكلى. لازم ينظم السكر ويشرب الماء ويحافظ على صحته.
0: دكتورة لو نأخذ هذه النقطة، العدد كم لتر ممكن أن الواحد يشربه مقياس يوميا بشكل يومي؟ يعني
1: هو بشكل يومي عشان 3 لتر للنساء و4 لتر للرجال
0: في كل الأجواء،
1: في كل الأجواء، لكن في الصيف أكثر يمكن. لأن أنت في فقدان عرق،
0: نحن نلاحظ في لحفة على الماء أصلا،
1: في فقدان عرق فيمكن تزيد عنه. وإحنا نقول لهم أنتم قولوا ما يصحى هذا اللي فيه 750، نقول المرضى يأخذ 4 منها، 4 قدر 3000 النساء، والرجال يأخذ منها 6 تكون هي 4.
0: نعم.
1: يعني 6 أو 5 كذا. لكن مع الشتاء مع الصيف يزيد، الشتاء يمكن يكتفي بهذه الكمية.
0: نعم.
1: طبعا هذه في الحالات العادية، أما في حالات معينة أمراض معينة حسب، لكن بشكل عام كيف بشكل عام الناس اللي هم صحة يكون كذا أصلا شرب الماء بهذه الكمية.
0: نعم. دكتورة تحدثتي عن أهمية غسل اليدين في كل الأوقات، طبعا في الشتاء في الصيف، خاصة بالنسبة لتعويد الأطفال على غسل اليدين. البعض يقول ليش نكتفي بس أن يغسل يداته بالماء على خفيف كده وخلاص وانتهى الأمر، أظافرهم طويلة أحيانا تكون، فيعني هل هذا كافي أن يغسل فقط بيديه بماء
1: عادي. طب احنا تكلمنا عن النظافة الشخصية وقلنا ان هي حماية سواء كان في الصيف او في الشتاء.
0: نعم.
1: طبعا في الصيف واحد اغلب حين يتغسل اصلا لانه من الحر والعرق ده، لكن في الشتاء الواحد ينسى اغلب بعض احيان، خصوصا الاطفال حسب شعورهم، بس لازم تكون ام فوق راسهم. فالحفاظ على النظافة الشخصية،
0: الماء يبردنا.
1: ايوه الحفاظ على النظافة الشخصية مهمة جدا، يعني هو غسل اليدين. احنا نذكر قبل عام 2020 ايام كوفيد 19 كنا احنا نعطي 11 خطوة لغسل اليدين، بعضهم يسمونه 8 خطوات لغسل اليدين. هذا شكل بشكل عام الناس العاديين، مش تكلم عن الاطباء ولا عن الممارسين الصحيين اللي هم، لا هذا بشكل عام. فلازم الغسل بالصابون او بالمادة المعقمة هذه. الصابون طبعا يحتاج الى ماء، اما المادة المعقمة تحتاج الى ماء، وهي خطوات معروفة وتكلمنا عنها. وليش احنا قلنا اصلا هو النزلات البرد المنتشرة وايضا نزلات معوية. طيب تكلمنا عن نزلات المعوية، فهي اصلا كيف تنتقل؟ تنتقل عن طريق من يد الى الفم. من يد الى الفم. نزلات البرد ايضا تنتقل من يد. بتقولي كيف من يد؟ مثلا واحد عطس وحط يده في سلمت عليه وفركت انفك وجيلك. عطس واحد على السطح اللي في سطح اي اسطح انت مسكته، انت بنت عارف تحت الباب والباب فيه له، هذا ايضا تعتبر يعني هي حاجة بسيطة ورخيصة ومجانية، انك ايش تقدر تعمل وقاية من نقل الامراض. ايضا اللي يعاني من الزكام دائما انفلونزا دائما افضل يعني كمامة. اول كانت لما واحد بس كمامة يعتبر وصمة، الان قدها موضة الشباب بس خلاص عليكم مع الموضة. واحد عنده زكام دي بس كمامة، ما حد بيسأل ليش لابس انا
0: شاكلها بوا
1: ملونات اسود وموضة الحين طبعا.
0: دكتورة كبار السن طبعا وذوي المناعة الضعيفة وربما المناعة التي لازالت تتشكل خاصة المواليد، ايضا النساء الحوامل هم اكثر عرضه طبعا لانتقال العدوى طبعا وتاثر بتقلبات الجو، كيف يمكن نحن في بيئتنا ان نقيهم عواقب تقلبات الجو؟
1: طبعا احنا نتكلم عن الاطفال الرضع الصغار، طبعا احنا ننوه على الرضاعه الطبيعيه.
0: نعم
1: الرضاعه الطبيعيه تعطي الطفل مناعه كان الشربين مضاد حيوي طبيعي، تعطي مناعه. وسبحان الله الطفل الى عمر 6 شهور الى عمر 6 اشهر هو لديه مناعه اصلا مكتسبه من عند الام. اغلب احيان لا يصاب باي عدوى، اغلب احيان طبعا نتكلم احنا اذا هو بصحه وعافيه، الا اذا كان هو عنده مرض من داخل البطن وخرج، فاغلب احيان لا يصاب. فالرضاعه الطبيعيه تعزز خصوصا اللبن اللي يكون اول شيء واللي عنده مفهوم خاطئ ان هذا اصفر مو زين، لبن سخ يسمونه هنا، لا هذا يسمونه اللبن، واللبن تحتوي على مضادات بروتينات سبحان الله تعطي مناعه للطفل. التغذيه المهمه طبعا، طفل رضيع الى سنتين الى اقل من سنه هذا يركز اكثر شيء على الرضاعه الطبيعيه، بعدين تعمل له الفطام ومعروف الكلام ده كله. ايضا التغذيه لكبار السن يجب الحفاظ على اللي عنده سكر مزي اللي ما عنده، بس بشكل عام هو نحن الان ما في حد اسمه تغذيه لصاحب السكر تغذيه صح، لا هو بشكل عام الغذاء الصحي سواء كان انسان عادي او انسان مصاب بالسكر او انسان مصاب بالضغط او هذا هو
0: ينطبق على الكل.
1: فكبار السن يعني تغذيتهم لها تغذيه خاصه شويه، ولازم انه ما يكون وزنهم زايد كثير، ولا يكون وزنهم يعني تحت ال اندرويت تحت النحافة يعني اقل من النحافة، يحافظ على وزنه. ليش؟ لان في حاجة يسمونها ايش كبار السن ساركوبينيا، هذه معناته زيادة في الوزن لكن دهون على حساب العضل. يعني سبحان الله العضلة شوفين واحد كذا يعني وزنه زايد، العضلة داخلها اصلا دهون، يحصل خلايا دهنية تدخل داخل العضلات، تخيل هذه يسمونها ساركوبينيك اوبسيتي، يعني هي سمنة هشة، يعني سمنة هشة. ف
0: يعني بلهجتنا يقولون واحد الا منفوخ.
1: احنا هنا نركز ايش نحن ندخل البروتين شويه بس بارقام معقوله، وها طبعا بيكون في يروح العياده وعنده اخصائي تغذيه يفهموا التغذيه، بما ان كبار السن كثره اللحم كثره ايضا مضره للكلى، فلازم يكون في توازن. النساء الحوامل النساء الحوامل دائما ماشي نفس ماشي دا. ما ابغى ما نقدر حوشه، بس ايش تحاول الحاجات اللي تشوف انها قريبه، مثلا تحب حاجات حاليه تسوي عصاير حاليه، مثلا تمر تطحنه ولا شيء اذا كان ماشي حوشه ولا شيء، نعطينا احنا شويه حق الحوشه اللي تناسب الحوامل. لازم تتغذى
0: صحيح،
1: لازم تتغذى لانه هذا الغذاء يوصل للطفل ايضا مش لها هي بس،
0: صحيح وتحتاج الى بيئه داعمه من حولها ايضا،
1: واي نقص سبحان الله في عنصر في جسمها النقص يكون في الطفل
0: صحيح. بعضها يحصل بيئة داعمة من حولها من الخالات
1: والصدق هي أكثر شيء حتى أيضاً لو قلتهم نحن نسميها اللي هم يسمونه إيش الوحام أو فقاعة يسمونه
0: فقاعية
1: هي سبحان الله العلم ما كشف إيش سببها بس قال أكثر حتى نفسية أصلاً سبحان الله
0: بس عند كل في كل النساء
1: أيوة حاجة نفسية سبحان الله فأني هذا من ضمن الفرضيات اللي احتمال تكوني أصلا حاجة نفسية أنه فسيولوجيا ما حصل شيء يعني يفحصون الأعصاب يفحصون شوفونها طبيعية ما شيء تغير لكن هي يعني أكثر شيء أعزوها إلى أنها نفسية فكل ما كان في دعم الأسرة دعم من الزوج دعم فيكون يعني أقل
0: نعم دكتورة فايزة الأمراض التي ينبغي الحذر من حدوثها عند تقلبات الجو طبعا كثيرة هي الأمراض التي تحدث عند تقلبات الجو أكثر الأمراض التي مركز عليها ونحذر
1: بالنسبة للناس العادية سواء كان أطفال أو كبار سن دليل نزلات البرد يعني قلنا عشان حكاية احتقان اللي في الأنف ويدخل الهواء بارد جاف إلى صدر يؤدي لالتهابات في الصدر والتهابات قد تؤدي له يمكن نزلات برد عادية هذا عادي يعني واحد زكام شوية حمى خفيفة في البيت عادي لكن لما تزيد الحمى الطفل بعض الأحيان أقل من 50 يتشنج هذا لا ضروري يروح مستشفى
0: صحيح
1: الكحة زايدة كحة وفيها بلع هذا ضروري يروح مستشفى أما كبار السن فأنا أنصح صراحة أي حمى أي زكام على طول عند دكتور لأنه خصوصا عندهم أكثر شيء كبار السن عندهم أمراض مزمنة فوقها فتتعالج أول بأول قبل لا حتى الامرأة الحامل الزكام بسيط تروح عند المركز الصحي حتى تشوف إذا كان هذا في حدود الطبيعة ونحن ما نقول معايير من الطبيعية عشان ما عاد حد يهون الموضوع
0: طب فترة الزكام العادية تستمر من كم إلى كم حتى إذا ما زاد عن هذا الوقت أصبحنا بحاجة إلى زيارة الطبيب
1: ونشوفي ما نقدر نقول من كم لكم يعني على حسب مناعة الجسم إذا عنده تحسس إذا يمكن 5 أيام 10 أيام يعني إذا كان بدون حمى شديدة
0: نعم هي الحمى هي المقياس
1: هي الحمى الشديدة والتشنج بالنسبة للأطفال وكبار السن كبار السن أول ما ظهر حمى خلاص لا ماشي أي كلام أول ما تحسوا دافي وقست الحرارة حسيتوا حر هذا ضروري على طول عند الطبيب الطفل بدأ ما ياكل بدأ ما يطرش بدأ هذا كله أيضا علامات
0: نعم استقبل اتصال مرحبا
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله.
0: يا مرحبا أستاذ عمر.
2: هاي ما شاء الله بعد فترة طويلة من لم نسمع الإذاعة والآن الحمد لله سمعنا الإذاعة بوضوح ونشكر اليهود اللي بدك من قبل الأستاذ فرع محمد وقبلكم إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية.
2: اليوم معنا بعض الأسئلة مع الدكتور فايزة.
1: أهلا وسهلا.
2: وهي دائما مع البراي هذا الجميل الصحي. تكلم الدكتور عن قوة الملاعة عند الصغير والكبير. أنا بتكلم في موضوع الشكل يعني الصغار يعني متى نعرض الأطفال للشمس ومتى كبار السن يتعرضون إلى الشمس هذا السؤال الأول السؤال الثاني حول الماء تقول 4 لتر في الإنسان العادي طيب يعني هذا 4 لتر يسوي بول كثير يعني هل بول ما يخوف هذا عندما ينزل تبول يعني بعد شرب الماء 4 لتر أو 5 لتر يعني أمور عادية ولا أمور مرضية
0: نعم
2: السؤال الثاني
0: نعم
2: السؤال الثالث عندي حوامل لاحظ بعض الناس عندهم حوامل في شهر التاسع تحس بعلامات الولادة لكنها مش قوية وجيت الشهر ولدت تولد ايش الحل يعني هل كيف تعمل
0: نعم رغم أن هذا يا عن عمر أستاذ عمر ليس في ضمن إطار عنوان حلقتنا لكن سنعرضه على الطبيبة
2: دكتورة إذا كبت لأنه في حالة هذا يعني هكذا يعني من بداية الشهر التاسع في أعراض حمل لكن ما في أعراض قوية والآن يعني الشهر بينتي ولا شيء ولادة كيف تعمل يعني هذا وشكرا لكم والله خير
0: شكرا لك
2: حياكم الله
0: حياك الله
1: شكرا استاذ عمر بسعيده ما شاء الله دائما اسئلته مثابر واسئلته صراحه يعني فعلا
0: الصميم
1: نتكلم عن
0: قوه المناعه
1: قوه المناعه احنا قلنا الاطفال هو لما 6 شهور يكون لهم مناعه مكتسبه من الام عشان كذا نلاحظ اطفال لما 6 شهور يكون عندهم حصبه ولا يكون عندهم اي امراض الطفوله نتكلم عنها اللي تحتاج تحصين لكن بعد 6 شهور تبدا الامراض اغلب احيان وإذا كان عندهم أي التهابات بتكون هي التهابات قوية أو مناعة الطفل أصلا ضعيفة المناعة إحنا في مناعة طبعا مكتسبة ومناعة مكتسبة ومناعة هي مناعة مكتسبة تكون أو مناعة أصلا المناعة مكتسبة أما تجي عن طريق إنه واحد أصاب بمرض معين بعدين تكونت فيه مناعة أو إنه منتطعين الفكرة هي سبحان الله أن ربي خلق الجهاز الدفاعي في الجسم أو الجهاز المناعي إنه مو كاميرات زي الكاميرات يصور نوع الجرثومة تدخل عنده. مثلا إذا دخلت مثلا جرثومة الحصبة مثلا الحصبة دخلت الفيروس هذا, هي فيروس طبعا, فيروس هذا فيه لجل بروتين كذا معين له شكل معين, الجسم يصوره تمام خلاص, بحيث انه خلاص وطبعا يتصارع الجسم معه وتطلع المضادات اللي تشبهها عشان تقدر تقضي عليها. طيب اذا بيتعرض مرة ثانية الحصبة ايش يحصل؟ الكاميرا اللي في الجسم سبحان الله احنا نسميها كاميرا, هي مش كاميرا وضع يعني تشبه يعني تكشفها, فعلى طول
0: اول ما تشوفها المجسد
1: الوازن جسد اول ما تشوفها على طول تهاجمها.
0: نعم
1: شان هي فكرة الامراض وهي فكرة التحصين, جت التحصين هذا هو ندخل نحن بعض احيان فيروسات ضعيفة جدا بس لها السبتر المستقبلات اللي تشبه ده وتدخل فتتكون هنا المناعة
0: حتى يضغط عليها الجسم.
1: ايوه حتى الامراض بعضها نحن نتكلم عن اذا بنتكلم عن الامراض اللي بشكل عام هي الحصبة والشن الاطفال ده, لكن الكوفيد 19 الكوفيد كورونا
0: كورونا
1: نفس الكلام, لكن اكتشفوا ان الكورونا اصلا مو نوع واحد, كورونا يعني حسب حقتها الحمض النووي تختلف, عشان كده قالوا ايش بعض الحين يجي واحد كورونا مثلا يكون اخص او يجي كورونا مثلا يكون عادي, ف حتى الان ما عرفونا. طبعا كورونا الان دخلت من ضمن الانفلونزا الموسميه.
0: نعم
1: تمام, هذا الكلام
0: هذا بس الخطر اللي كان ذاك الايام.
1: لا اما بالنسبه لكبار السن, كبار السن طبعا جسم تكون في مناعه, اللي عنده سكر اصلا السكر مشكلته ايش؟ السكر اذا تعرفون عنه احنا عارفين السكر عباره عن نقص انسولين وزياده اما مقاومه انسولين او يعني خلل في عمل الانسولين او نقص في الانسولين, لكن ايضا انها تعتبر كونيك انفلاميشن يعني التهاب مزمن داخل الجسم, التهاب مش التهاب بكتيري ولا خمج, لا التهاب. فهذه التهابات المناعة زي ما قلنا المناعة تتفاعل, أي شيء التهاب تتفاعل معها شكلها تضعف مناعة, يستهلك سنين هو عنده سكر, سنين هو عنده التهاب يستهلك فتكون مناعة ضعيفة صاحب السكر. أيضا اللي عنده مثلا فشل كلوي, النساء الحوامل سبحان الله يعني تخيل كجسم غريب موجود داخل الجسم, أنت إذا كانت شوكة سكتك مو تكون جاي حولنا هذا هو, فسبحان الله يعني الحمل هذا يعتبر كأنه جسم غريب داخل داخل الأم, فالمناعة تشتغل بحيث أنها تتكيف مع وجود هذا الجسم الغريب, مشغولة في التكيف مع جسم الغريب عشان كده تكون مناعة شوية ضعيفة, لما تهاجم يجي من برا ما عاد تقدر تركز عليها. هذا بشكل عام كذا عن
0: الدور عشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى وصفه واحدا على واحد
1: سبحان الله. بالنسبة للشمس, الشمس ضرورية جدا. طبعا في مفهوم خاطئ انه بعض احنا عارفين الطفل لما يكون رضيع بعض الحين يكون عنده حاجة يسمونها فيسيولوجيكال جوندس يعني صفار فيسيولوجي صفار طبيعي, فيقول ده مش عرضي للشمس, في معايير معينة طبعا صفار انواع في الاطفال بس نتكلم احنا عن الرضع انواع, حتى الرضع فيه التهابي فيه فيسيولوجي فيه من الرضاعة انواع, بس هنتكلم عن النوع المشهور ده اللي دائما اكثر
0: شيء
1: يعني ليش؟ لانه اصلا ايش تحصل سبحان الله تحت الجلد الفيتامين د يشتغل ويقلل عليه الصفار. كبار السن ايضا الشمس مهمة لهم, لكن احنا نقول الشمس متى علميا؟ قال الشمس من بعد الفجر الى الساعة 11 ومن بعد الساعة 4 يعني من بعد العصر من الساعة 3 الى قبل المغرب, هذه الشمس اللي ماشي فيها ايش ضرر, لكن احنا في بلادنا صراحة ننصح يعني الى الساعة 10 يعني 11 قبل تقع
0: الساعة 10
1: الشمس حارة, واما حق بعد الدن بعد الساعة 4 من قبل 3.
0: نعم
1: فالشمس يعني حتى كبير السن اذا كان مثلا زي الناس اللي هم مقعدين ويتحركون عادي يحرك الكرسي حقه ولا السرق ده خلفه الصبح, خلي حتى يده بس جزء من اليد مكشوفة جزء من رجل مكشوفة توصل لها الشمس, ما احنا نقول عند براح في الشمس لا يعني لازم يكون كده. النساء اغلبهم نلاحظ ان عندهم نقص, وعلى فكره هذا حتى في مؤتمرات دوليه تكلموا في مصر قالوا كذا بس قالوا اليمن السعوديه بحكم البراقه والمقفل البقعه كلها فهم عايزينها كذا يعني قالوا نحن لاحظنا النساء يجون من هناك من الخليج او من اليمن يكون عندهم اغلب شيء فيتامين د ناقص مو زي نحن, نحن عندنا لكن مش ذاك الكثر فهم عايزين عشان الاكسبوجر التعرض فهمتوا فيتامين د عليه كلام كثير اعتبروها يعالج السكر يعالج التعب يعالج يعني خلوا فيتامين د حاجه طبعا, حتى احنا في الطب عندنا ترندات على فكره عندنا موضات سبحان الله حتى في الطب يعني يشتغلوا على حاجات معينه قاعد موضه بعدين يجيبون حتى فيتامين د, فنحن نكون عقال نحن نشتغل في عيادات ونشوف ايش اللي نلاحظه اللي يتناسب معنا مشينا واللي ما يتناسب نحاول نجربه حسب الارشادات والجايد لاينز الموجوده عالميا. احنا طبعا ما عندنا ذاك الابحاث عشان نالف، ما عندنا علاجات، فهي هي على حد احنا نمشي في النهايه مع ما اللي يمشي مع العلم الحديث، ما عندنا احنا نالف ولا شيء، ما عندنا دراسات او ابحاث. طيب عاد الماء،
0: هذا الماء اثره على ادرار البول،
1: هو عشان نفهم الواحد مش نقعد لك في الكرسي كده ويقعد لك في القاع يجيب اربع قوري جو لا لا احنا بنا كده يوزع على مدى اليوم، يوزع على مدى اليوم، بس يحس انه هي قاروره فيها، القاروره فيها 750 تعتبر ثلاثه كاسات ماء، يعني على مدى 24 ساعه يوزع. احنا ما نقول نقعد نشرب، بعض نذكر اخر ليل خلاص فاضي دحين قعد يشرب ليش 2 لتر ولا
0: قبل الصحة مع الصحة.
1: ها هذا غلط، يعني هذا بالعكس اجهاد على الجسم.
0: صحيح.
1: واصل هو لا، هو يوزع على فترات. طبعا المفروض ان هذا الماء ما بيعمل ذاك الادرار، ادرار عادي مش ادرار كثير، ادرار كثير معناته هناك في مشكله صحيه اخرى، اما التهاب بول اما سكر اما اما اما اذا كان في زياده. فننصح دائما انه يكثرون في النهار والليل يقلل عشان ما عاد يكون في هناك تبول. وده طبعا الناس اللي عندهم الضغط يستخدم علاج مدر اكيد بيزيد البول عنده، اللي مثلا عنده سكر اصلا مش منتظم اكيد بيزيد البول عنده، على حسب اللي عنده بروستات حتى بيتعب البول، مش انه يزيد بس تعب البول.
0: نعم. في سؤال لك انه خارج نطاق عنوان حلقه اليوم عن اسباب اعراض الحمل وعدم الولاده وقبل
1: طبعا هذا كله يعتمد على هل المريضه هل الحامل هذه بكر. أنا طبعا ما نسمي الحامل مريضة تماما لأنها تعتبر فسيولوجيا، لكن اللي نشوف الناس كلهم مرضون هو تعرف الحمل أنه حاجة فسيولوجية، فهل أنها بكر ولا أنها يعني عندها متعدد أو أنها تأخر. البكر طبعا دائما كذا يجي يسمونه الإنذار الكاذب أو شيء، لأنه ما يعرف كيف
0: صحيح أول تجربة لها.
1: حتى الحساب حقه يكون لخبط، أو المرأة أصلا هي بكر وحق الدورة أصلا لخبطة، فيكون حساب لخبط شوية. وعلى فكرة أدق حساب بعتبر حق الدورة مش بالأشعة ولا شيء، أدق شيء اللي هي تعرف متى آخر دورة عنده وتع. ثاني حاجة إذا كانت هي مثلا متعددة لكن آخر طفل قبل 10 سنين يحصل أكيد. أيضا إذا كان مثلا قلنا الحساب هذه تعتبر، لكن كيف يعرف؟ عادي مو مشكلة، نحن أهم شيء أنها ما تدخل في مرحلة يكون فيها خطورة، يعني ما تكون تروح ضغط مرتفع، تسمم حامل، إجهاد، أهم شيء ما تدخل في دي الشغلات. طبعاً هو لما يروحون غبط الوباء بتشوفها الطبيبة أو القابلة هي اللي تقرر إذا كان في توسع ولا لا، بيعطون المدة بعد 9 شهور في حساب معين، بيعطون أسبوعين كمان، بعد الأسبوعين إذا ما في خلاص يعملونها إيش طلق أو عملية.
0: دكتور طبعاً أمراض الجهاز التنفسي والهضمي تكثر أكثر شيء في البرد، والبعض يعتبر أن برودة الجو أحياناً كافية أن يترك الطعام خارج الثلاجة مثلا، يقول لك الجو بارد ما في داعي لدخول الثلاجة. طبعا هذا الاعتقاد ما مدى صحته من دور الناس طبعا.
1: طيب هذا هنا فعلا جهاز الهضمي تكسر في البارد، احنا قلنا نوع البكتيريا لكن نوع الجرثومة سواء كان بكتيريا أو فيروس أو غيره. أيضا ترك الطعام أول حاجة نحن مش عندنا بنقول حطه في الثلاجة، الثلاجة كلها كهرباء ما تلصي زي الناس تمام، لكن هي علميا لازم يكون انت البروسيسد فود الطعام هذه تم طهيه، مثلا اللحم الرز كل واحد له درجه حراره معينه، بس بشكل عام لازم كلهم يكونون حفظه في درجه اقل من 4 درجة مئوية، بعض يقول من 8 درجة مئوية، اقل من 8 درجة مئوية، فتخيل احنا ما توصل عندنا اصلا الجو عندنا، اذا برد يوصل ل 22 24 هذا ما
0: برد 15 يلا ما في
1: شيء عندنا، فتخيل يعني هذا علميا بعد ما تطهوه ما تخلي أقل من 4 إلى 8 درجة مئوية، فبالك أن هذا إيش يعطي فرصة للبكتيريا، يعطي فرصة للبكتيريا تتكون.
0: صحيح.
1: مثل عندش الرز أيضا نفسك الرز له بكتيريا معينة تتكون فيها، الدجاج سلمونيلا له بكتيريا معينة، كل واحد له مدة إنه إيش يظهر الأعراض تمام، يعني في الرز يظهر الأعراض بعد 12 ساعة مش على طول، وفي اعراض تظهر على طول بعد ما تاكل على طول، في اعراض تظهر بعد 6 ساعات، فكل سلطه كل شيء له موعده، لكن بشكل عام لا ما ينفع انك تحطها اكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات خارج الثلاجه، لازم على طول تحطها في مكان بارد جدا، فنقول حطه بالفريزر لان الكهرباء اصلا تعتبر
0: الفريزر ابرد من الثلاجه. نعم دكتوره فايز، اطفال الرياض طلاب المدارس خاصه صغار السن يذهبون لمدارسهم في الصباح الباكر، البعض الساعه 6:30 المدارس الخاصه طبعا، والبعض يعني على حسب مواعيد المدرسه نفسها، ماذا ينبغي ان تف الأطفال الأمهات أو تعمل الأمهات لحمايتهم من برودة الصباح. الجو يكون بداية الصباح بارد، وبعضهم حتى يقول ليش ما بتغسل، الجو بارد والماء بارد.
1: أيوة إحنا نقول الأم يعني طبعا هو طبعا النظافة الشخصية ضرورية، يعني في عرق في ده ضروري يتغسل، لكن مش يغسل شعره صباح، تغسل شعره أمس يعني قبل بيوم عشان تقدر تجففها، وإذا كان تقدر في مجفف كهرباء موجودة تجففها،
0: أو سخان في البيت مثلا،
1: أو سخان في البيت يمكن، لكن هو طبعا ضروري النظافة الشخصية مهمة، يعني حتى بعد اللعب بعد. ليش؟ لأن فجأة بتحصل طفلك فطريات جسمه كلها، كثير نشوف أطفال كذا مبقع وجوههم، أولاد حلوات أولاد حلوين كذا مبقع وجوههم فطريات، ليش توصل طفلك ذي المرحلة؟ فحافظ على نظافة الشخصية. أولا أيضا المدارس لازم الاهتمام بالتهوية، مو يحطون كم شخص طفل في فصل والخلف مقفل او خلف ماشي خلف، لازم حتى المدارس لازم يركزوا على النقطه هذه، لان اذا عدوا واحد طفل بينعدي
0: بين الكل بالفعل.
1: وايضا الاكسكيوز، يعني طفل اذا هو مريض خلاص يخلوني يرجع البيت، يكون الاهل رجعوا لانه يخافون من العدوى
0: بالفعل. عند حدوث مرض مثل النزلات المعويه بسبب البرد او الزكام، الزكام طبعا يحصل برضه بسبب تقلب الجو، كيف يقوم المتعاملين او اهل البيت مثلا بالتعامل مع المريض؟ كيف يكون التعامل مع المريض من المحيطين به، خاصه في ظل وجود احيانا اطفال رضع، نساء حوامل، كبار سن؟
1: طيب احنا نقسم نصين، نص نزلات معويه ونص البرد. نتكلم عن نزلات معويه، طبعا احنا قلنا خصوصا الاطفال اللي يكون عندهم اسهال او عندهم الام ضروري الطفل شوفي حساس جسمه تقريبا اكثر من 85% ماء، 90 يوصل بالمئة ماء، فمجرد ما انه بس اسهال وطرش تحصل طفل وزنه خف تغير شكله، حتى تبدا في علامات هناك للجفاف، تبدا العين غائره، يبدا الجلد انه ما يرجع، يبدا ما اشمس، يبدا حتى البكاء تعبان بعض الاحيان ما يقدر يبكي. عند الاطفال الصغار بين سنتين حتى من 5 سنين الام لازم تركز على كذا وتعطيه على طول، تحاول تشربه اذا كان هو وقت يعني في عمر حق الرضاعه، ترضعه بقدر الامكان ترضعه كل ما ترضعته. اذا كان هو اكبر شويه طبعا تحاول تشربه، وايضا محلول الاروه، محلول الاروه ده احنا عملنا عليه متطوعات صح، مش نوعيه الان يعملون في البيوت يدورون يعلمون الامهات كيف يعملون محلول الاروه، الاناهه ضروريه، لكن الام لازم تعرف متى انها تروح للمستشفى. اذا بدا طراش ما عندك تقبل شيء، كيف تلقينه؟ بدا حمى هذه المستشفى، اسهال شديد ما يتوقف ابدا هذه المستشفى. طبعا في درجات الجفاف معروفة، هذه واحدة. ثاني حاجة البرد، طبعا أيضا نحن نقول إيش إذا كان واحد كبير في السن شوية، يعني بالغين عاديين إنه عندهم إسهال، نحن دائما نقول لازم يعني الله يجب أن يدخل الحمام ضروري ينظف المكان كله بكلوركس. أنا أقول لهم كذا، أنت عارفة حتى نزلت معوية ضمينها مع الفيروسات اللي هي هيباتيتس A التهاب كبد ألف ينتشر، شوف الايام دي مع نزلات المعويه يعني انت قاعد تاكل اكل فنقول دائما لازم يقولوا ايش الارشادات. اقول اول حاجه بعد ما ادخل الحمام انت يا ام دخلي وراه على طول بكلوركس، جيبي لك كلوركس، اشتري لك كلوركس عشان التعقيم، وركز على الطفل انه يغسل يده. النزلات المعويه إن لازم غسل يد قبل وبعد الحمام، مغسل يد طريقه صحيحه بالصابون، بالماء والصابون ما يهمل ابدا. احنا يقول لك ناكل معه عادي كله معه مو مشكله، لكن يكون هو افضل يكون صحنه كذا شويه لوحده والجلاس كذا لوحده، بس انه عادي اختلاط يقعد معه
0: حتى في تغسيل الاواني الخاصه يعني مش بشكل خاص،
1: لا عادي يغسلونه عادي، يحطون قطره قطرتين كذا في غسل في الاواني ويغسلونه ماشي اشكال. نفس الكلام نزلات البرد، نزلات البرد يعني هو الطفل طبعا الام لازم تعتني فيه، فهي نزلات برد حتى ان كان انت قلت لها نزلات برد بسيطه تمام، فيعني يعزل شويه، لان اذا عندهم كبار في السن مثلا كبير في السن الطابق الثاني خلون الطفل ده اللي عنده حمى الطابق الاول او بعدون شويه، لان كبير السن مناعته ضعيفه بسرعه يكتسب.
0: الاطفال يحبون دائما يلعبون مع كبار السن،
1: فيعني هذا يفصلون شويه الايام الاولى اذا يعني تختفي الحمى وتختفي ده عادي بعدين يختلط. تعلم الطفل كيف يغسل يده، كيف يمسح بالفاين، كيف لما يعطس، هذه كلها سلوكيات واعتقد امهات عارفينها وكلنا احنا عارفينها ايام الكوفيد 19.
0: نعم نطلع فاصل ونعود مره اخرى لكم مستمعينا الكرام.

0: الكرام، معنا الدكتورة فايزة أحمد العمودي، اختصاصية أمراض باطنية في مستشفى حضرموت الحديثة. دكتورة فايزة، بعض الناس يصابون بالربو في سن مبكرة، خاصة في الصغر، يعني أطفال عندهم تحسس أو ما يسمون بالربو أو ما يعرف بالربو، خاصة مع بداية الإصابة بالربو. كيف يمكن للأم أن تفرق، أو أن المحيطين ده طبعا أن يفرقوا بين نزلات البرد أو الزكام العادي والربو؟
1: طيب، هو يعني احنا نقول دائما هو الربو في احنا نسميها شرف اتوبيا، يعني يكون عنده تحسس. الاهل حد عنده تحسس في الجلد يمكن الطفل يصاب بربو، حد عنده اصلا ربو، الام الاب العمات الخالات، الطفل ايضا سبحان الله يعني يكون عنده ربو. القصه الاسريه هي مهمه، فالام مجرد ما تشوف الطفل يبدا دائما تكرر عنه نزلات البرد، يبدا صفير في الصدر، ضيق في التنفس، هذه هي علامات انه ايش، ان هناك في ايش، انه جت له اصابه الربو بدات له. تمام. فزي ما قلنا القصه الاسريه، طبعا ما حد يعرف له الا طبعا يروح لعند اقرب طبيب ويفحص، يسمع الصدر. وبعض الاحيان الصفير من كثره ما انه صوته عالي حتى الام تسمعه، حتى اي واحد قاعد يسمعه يشوفه،
0: خاصه معي يكون نايم الطفل.
1: فالام بتكون اغلب الاحيان ما شاء الله الام صدق سبحان قلبها دليلها، تقول كما ولدي ذاك.
0: نعم،
1: كماني اول لما كنت صغيرة مع أبوه لما كان، يعني ما شاء الله
0: إذا تاريخ الأسرة يكون فيها موجود
1: الأسرة. وبعض أحيانا يكون يمكن الحين جاله ما حد عنده، سبحان الله تجي. طبعا الربو الخبر الجيد فينا سبحان الله أغلب أحيان، أغلب نوع أنواع، هي طبعا أنواع، لكن في نوع أغلب الأنواع يعني النوع الشائع أنه مجد ما يكبر الطفل يختفي معه أغلب أحيان. لكن في ناس حظهم يجيبهم لما يكبرون.
0: تأثيرات الغبار وموجات الغبار وأيضا تنظيف المنازل نفسها وحبوب اللقاح احيانا كما في بعض المزارع او بعض المناطق الزراعيه، تاثيرها على صحه الصدر نفسه في ظل تقلبات الجو ايضا، يعني يكون ممكن يعني من كان تقلب الجو وهذه الموجوده التحسس.
1: ايوه، يعني هو شوفي الربو عباره عن ايش؟ عباره عن نفس الكلام، كونك انفلاميشن، التهاب مزمن يؤدي الى تضيق في الشعب الهوائيه التنفسيه المزمن. تمام، لكنه ريفرزبل، يعني ايش، سهل تصليحه لان بالعلاجات.
0: نعم،
1: بيتاغونست كذا تعرفه، بعلاج البخاخ والكورتيزون وذا. هذا تعريف الربو. في حاجه احنا نسميها تريجرينج فاكتور، يعني عوامل زيد انه واحد يصاب ربو، من ضمنها الجو البارد.
0: نعم،
1: على فكره حتى الجو الرطب جدا في ناس، بس في شخص عن شخص، في شخص لما يجي الحر والرطوبه يزيد عليه، في شخص لا رطوبه وحر مرتاح مع الجو البارد والجفاف، بس الأغلب صدق مع الجو البارد والجفاف.
0: نعم.
1: أيضا الموسم على قولتش موسم الطلع اللي هم يكون فيه حبوب اللقاح وذا، أيضا عندك خصوصا في الأماكن اللي هي
0: زراعية. نعم،
1: مزارع الغير قريب يعني من
0: نعم.
1: الغير
0: نعم.
1: يعني تزيد عليهم. وإحنا قلنا الأمراض المناعية سبحان الله مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجو البارد، تلاحظنا احنا قلنا في كلها محظوظين الحمد لله. فالامراض المناعيه حتى الدئبه الحمراء، حتى الروماتيزم، حتى الان نشوف العادي ايوه، فمجرد ما تجي امطار شويه او جو حصل صعب الروماتيزم كله مشيط في العياده، نتوقع انهم بيجي فلان مرضانا، فلان بيجي فلان، توقع يعني توقع، خصوصا اذا كان هم مش
0: عارفين بالاسم دائما. نعم،
1: متوقعين. من ضمنها الاستما سبحان الله، من ضمنها تحسس الجلد، هاي كلها يعني مرتبطه بالمناعه
0: بالفعل. دكتورة فايزة، البعض يعني كده كنا نحن نقول يكرش راسه ويستخدم المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، سواء كان هو معتاد دائما لما عنده زكام عنده صداع ياخذ مضادات حيوية، أو حد ينصحه يقول له والله أنا ذاك اليوم جالي زكام وخدت الدواء الفلاني بسرعة أفر مني. كذلك أدوية الأطفال، الأمهات يعني معتادات على أنواع معينة، مثلا ولد أختي شرب أمول أو شرب شيء من الأدوية هذه وراحت الكحة منه، فأني بعطي نفس الدواء. يعني كيف نقول في هذه الأمور في استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب؟
1: أيوة، إحنا إذا بنقسم في السؤال استخدام أدوية دون استشارة الطبيب واستخدام ضد حيوي، نتكلم عن ضد حيوي إحنا أول شيء. عالميا الآن صار في حاجة اسمه اتحاد دولي لمقاومة الميكروبات، ما عاد يسمونه مقاومة البكتيريا مضاد، لأن ما عاد مضاد حيوي، مقاومة صارت مو مضاد حيوي بس، مضاد فطريات، مضاد فيروسات، بدأت كذا. ليه؟ من استخدام الاستهلاك، مش استهلاك المفرط للمضادات الحيوية. طبعا الآن في حتى في الوزارة سووا حاجة كذا اسمها دائرة مضادات الميكروبات، من كثر ما عندنا مشكلة عالمية ضروري أن كل الدول تعمل لها دائرة. طبعا على ذكر أن كان في واحدة من زميلاتي حصل لها مرض دخلت عناية وده كله استخدمنا لها كل المضادات الحيوية يعني ما كان في تحسن لأنه صار عندها خلاص مقاومة كنت استخدام المضادات الحيوية. مرة أنا كنت أول لما كنت عند طبيبة عمك وشفت أم جابت لي الطفل قالت لي إنه ما تحسن الوز أفتح فمه حصل كلها فطريات أبيض أقول لها ليش قالت لي ما عندي دواء مش سعودية مضاد حيوي وتعطي جرعات جنونية يعني هي مفروض 3 مرات تعطي 5 مرات ده هي فاكر إن هذا بيهدي
0: كل ما زادت الجرعات
1: ما يعرف إنه بالعكس قالوا فطريات يمكن الوز قد راحت وفطريات دحين اللي هي زادت فمن ضمن المشاكل هذه فصار هناك استخدام مفرط الآن في السعودية إذا رحتي هذا تجربة شخصية سعودية ممنوع أي ضد حامل يصرف بشيء إلا بختم الطبيب وختم الطبيب معهم ذات مهن من السعودية مش أي مكان أنا إذا كان رحتي معيش جواز سفر حقش أنا طبيبة ومدري إيش وده بقولها مسؤوليتش
0: حين المضادات الحيوية عندنا تباع في البقالة
1: نحن بقات مثل ما شفت شيء نشوف بنادول وده لكنه في العادي يعني صيدلاني مفروض طبعا هي مفروض تكون هناك في قوانين تفرض على الممارسين الصحيين سواء كان صيادلة سواء كان أطباء عموم يبقى رح يكتب ليش مضادات حيوية أنت كأخصائي ما تكتبها فعلا صدق ولا يجي ليش واحد يكتبش مضادات فطريات يعني هم صراحة حسب ممارسة طبية مرة واحدة في حياتي كتب مضادات فطريات
0: يعني ما حالة متطلب
1: حالة تطلب
0: نعم
1: بعضهم لا بعضهم الاستخدام مفرط حتى نحن في الكوفيد 19 أيام كوفيد 19 هو أصلا فيروسي
0: فعلا.
1: ليش عاد استخدم وكان طبعا كوفيد 19 كان حاجة جديدة وجائحة جديدة وكان كل يوم هم الأجانب مش نحن ما شاء الله يعملوا تجارب وده وطلعوا نحن كل يوم أبديت كل أسبوع ممكن يطلع ليش الأبديت الجديد لا لا ذاك ما عاد ينفع لك وده لا لا ذاك ما عاد ينفع لك وده نحن مش وراهم نحن مش بعمل تجارب نحن مش وراهم فنحن نصيحتي من المكان طباء الممارسين العموم ما يقول لك أنا شفت جربته على واحد نفعه لا لا لا شفت إنه هو فيروس يتعطي شيء جالك بعد يومين جال التهاب فوق البكتيريا أبدأ له مو مشكلة إيش مشكلة يعني شفت أنت عارف إنه هو يعني في حتى الآن علاج الجرثومة المنتشرة دي أصلاً إحنا كان نستخدم ضد نوعين ضد حيوي ونوع ضد أسد ضد حمض نوع كان في أبو رباعي ده الآن صار خلاص ما عاد ينفع كل مقاومة ما عاد يروح مكثف استخدام المفرط والغير رشيد وللمضادات الحيوية فنحن ننصح أن حتى الممارسين الصحيين ما يصرفوا مضاد حيوي إلا بوصفة طبية والدكتور هو يتحمل المسؤولية سواء كان طبيب عام أو طبيب أخصائي أيضا في علاجات نحن نسميها علاجات تجارية زي البنادول هذا عادي لكن مشكلة فيه النسد اللي هي زي البروفين حبة الأسنان على قولتهم هذه لها أضرار مزمنة على الكلى هذه لها أضرار حادة على المعدة أنا الأسبوع الماضي كنت أنا في أنكول عن استعات عندي كان 3 حالات كلهم عندهم المعدة نزيف المعدة من استخدام المفرط من المشكلة مش منه هو يعني راح عند طبيب عام اعتبره إنه عنده مسالك من دش أعطاه فولترين هو أصلا ما سأله هو أصلا استخدم فولترين أصلا حبوب أعطاه فولترين أبو بودر الرجال راح لش قرحة في المعدة والثاني نفس الكلام خرج من العملية وما نعرف إيش يشوف إنه يرتاح مع العلاج ده اللي هو شيء من بروفينات شيء من ده ونفس الكلام راح نزيف في المعدة والثالث عنده الكبد أصلا عنده ألم في المفاصل من نفسه راح جاب من صيدلية راح ليش نزيف فأني هذه أيضا الترشيد في استخدام حتى هو صيدلاني نحن الآن عندنا حاجة يسمونها فارمدي يعني صيدلاني كلينيكي مش صيدلاني في المصانع هذي يسأل يا أخي إيش معك من علاج عشان ينفعك وما ينفعك شيء معك شيء مرض يعني ده المفروض يكون شغلهم كذا يعني يفعل عملهم في الصيدليات أقدر يحصلوا المضايف بدل هم يكونوا يعني مناديب وذا
0: نعم دكتورة فايزة ما دام تطرقنا إلى الأدوية واستخدامات الأدوية المرأة الحامل والجرعة التي تستخدمها بالأدوية وتأثيرها على الجنين أو على صحتها هي نفسها
1: المرأة الحامل ممنوع استخدام أي علاج من رأسها حتى فيتامين ممنوع ليش احنا كنا اول نقسم العلاجات اللي كاتيجوري A و B و C و X مدري ايش يعني A يعتبر انه هو امن اكثر من هو مضر B يكون ضرره او امانه متوازي C كنا كذا بس الان كل شيء يعتبر C انه غير امن الا ضروره يعني مثلا المراه اللي عندها صرع مش معقول نخليها بدون علاج لا لكن في الصرع في علاج مناسب للمراه الحامل بعدين هذا قبل تحبل لازم تروح تستشير الطبيب المخ أعصاب اللي تروح عنده أو الباطنية تقول أنا بحبل قبل 3 شهور نعدلها الجرعات دي بحيث أنه يتناسب مع الحمل كل شيء له يعني كل شيء بريكونسبشن كل شيء قبل لا تفكر في الحمل الأمراض المزمنة اللي عنده الذئبة الحمراء أيضاً ترجع بتحبل قبل 6 شهور في علاج في قياس لأدوية معينة نقيسها في الدم يناسبها ولا ما يناسبها لأنه فيها ولا ماشي فيها إذا فيها ما ينفع لو بيعمل تشوه الجنين أيضا اللي هم اللي عندهم مثلا تخثر في الدم عن الحمل دائما في علاج تأخذه دوري فالمرأة الحامل ننصحها حتى البنادول صراحة ما تأخذ إلا بعد تشير الطبيب لأنه فعلا يعني في حتى الفيتامينات بعضهم فيش فيتامين داني حامل استخدمته أو استخدمه طيب أنت يمكن ما تحسبش أنت ممكن ليش تحسس منه ممكن يعني هذا المرأة الحامل ضروري ما إلا تستشير الطبيب صدق.
0: نعم وسؤال آخر متى يكون العلاج في البيت أحيانا إيش يقولش بنكتفي بنعالج المريض بالنزل المعوية أو بالزكام الشديد طبعا
1: أيوة قلنا إذا كان هو مثلا إسهال عادي
0: نعم
1: ويعني يقدر يشرب ماء ما في طراش ماشي حمى ماشي إسهال بسيط هذا يمكن عادي يعالج نفسه يشرب سوائل ويعوض
0: تكون درجة الخطورة
1: لما يكون إسهال أكثر من 4 مرات في اليوم لما يبدأ الطراش إيش بياخذ إيش بيوقفه لما يبدأ الحمى مجرد وجود حمى خلاص فهموا أن فيه هناك التهاب داخل لازم يزور أقرب طبيب ويصلي عليه نزلت البرد إذا كان في ضيق في التنفس شديد إذا كان في حمى أيضا في كحة مع بلع غير طبيعي هذا أيضا يعتبر أنه لازم يستدعي زيارة الطبيب
0: نعم دكتورة فايزة في ختام هذه اللقاء طبعا نريد منك بعض النصائح والتوجيهات للمستمعين عن كيفية وقاية أنفسهم من أمراض البرد بشكل عام وأيضا من يعاني من أمراض مزمنة
1: نحن دائما نقول الوقاية خير من العلاج ونتمنى يكون الحلقة هذه استفاد منها إن شاء الله طبعا أول حاجة النظافة الشخصية مهمة جدا في كل الأمر ثاني حاجة التغذية السليمة يعني يكون هناك طبعا الآن حاجات دافية يكون توازن في البروتين زي اللحم والدجاج والسمك والتونة والبيض يكون في له أيضا خضروات تعتبر فيها فيتامينات هذه أيضا الماء شرب الماء يكون فيها نشويات بس تكون نشويات افضل تكون نشويات مش معقده يعني كيف معقده يعني يكون مثلا الخبز الاسمر افضل من ابيض ليش افضل مش انه بديله عادي ممكن ياكل ابيض لكن هي مساله انه الخبز الاسمر فيه الياف والالياف تبطئ امتصاص سكر ان النشويات في الجزء داخل المعده هو سكر عضو تبطئ امتصاصها فتعطي فرصه للجسم ما تقعد ايش تنصدم الانسولين بسرعه يفرز لا يعطي وقته كذا يعني يساعد ايضا الحركه انا مش انه خلاص برد ما حيتحرك لازم الحركه لان المفاصل مع البرد على فكره تتصلب
0: اغلب البرد نكاش
1: ايوه والتعرض للشمس مهم جدا وقلنا عليها احنا التعرض للشمس والامهات ضروري يحافظوا على النظافه الشخصيه للاطفال ويكونون وراهم عن سلوك اللي تعود معه بتعيد الكلام مع الطفل هو من نفسه بيجي من برا بيدخل يغسل رجوله يغسل يداته بينام بده ملابس هو عارف فهي سلوك لازم يتعود عليها تتحول لسلوك
0: نعم دكتوره فايزة تكلمنا عن امراض كثيره لكن مريض القلب مع فتره تقلب الاجواء هل يتاثر وما مدى التاثر
1: لو شوف هو مرض القلب اصلا يعتبر طبعا انواع القلب نتكلم عن الامراض الوعائيه القلبيه يعني اللي عنده في انسداد في الشرايين ذبحه صدريه والكلام ده ما في فرق بس لانه قلت لك انه اغلب الاحيان بعضهم يكون على مدرات البول ومع البرد ما يشرب ماء فلازم يشرب إذا كانوا على مدرات له إذا أموره مستقرة غير إنه بعض اللي مرقدين في العناء مرقدين وعادهم مرمين وذا طبعا لازم يكون هناك في حساب للسوائل حتى يحسبوا اللي يقول ممنوع تشرب كم ذا
0: يبدو أن هناك اتصال مرحبا وصل دكتورة فايزة
1: فالمشي حتى مهم طبعا هم يكونوا معرضين للنزلات البرد معرضين لأنه مناعتهم ضعيفة تعتبر فزي ما قلنا إذا حد في البيت من الأطفال عنده شيء زكام ولا شيء يبتعد عنه ما لما بعد ما خلاص يروح من الحمى والزكام يرجع عليه فأيضا أهم شيء إنه الكومبينيانس للعلاج إنه استخدام علاجاته بشكل إذا حس إن فيه شيء مش طبيعي يروح يزور الطبيب يمكن يغير جرعات الداء أنا دائما مرضى يسألوني ده مرض ده العلاج مدى الحياة أقول له أنت علاج سكر مدى الحياة لكنه مش هو ده احتمال نغير احتمال نزيد احتمال نقص احتمال
0: يعني نعم تخطيف الجرعة من حال لحال ومن
1: حال لحال يعني مجد واحد يدخل فوق 65 فوق الجرعات كلها تقل النص أغلب أحيان يعني هذا الملحوظ نحن في طبعا ده علم الواحد اسمه جرياتك ميديسن يعني علم الشيخوخة وشيخوخة شو في بعض الحين حتى 45 يدخلون شيخوخة مش معناته شيخوخة معناته
0: شيخوخة مبكرة
1: أيوة تبدأ إيش الكلى تتعب ما عاد زي ما هي ما عاد تتعامل معه بطريقة حذرة جدا وذا فتقلل الجرعات يعني مش معناته إنه قرآن هو يعني إنك

0: البرنامج استفاد منه المستمعون. وشكرا جزيلا إذاعة المكلة لاهتمامها بالمواضيع التثقيفية الصحية.
1: نحن أيضا بدورنا نشكر الدكتورة فائزة أحمد العمودي اختصاصية أمراض باطنية بمستشفى حضرموت الحديث على حضورها وتجشم العناء في يوم إجازتها. طبعا نقول لك شكرا جزيلا دكتورة.
0: عفو. هذا واجبنا.
1: مستمعين الكرام, درهم بقايا خير من قنطار علاج, وكي لا نندم علينا أن نتخذ الإجراءات والاحتياطات حتى نجي أنفسنا وأولادنا ومن حولنا ومن نحب من أمراض تقلبات البرد أو تقلبات الجو, خاصة في مثل هذه الأيام. سعدت بصحبتكم هذا اليوم. أروى محمد كان معي من الهندسة الصوتية عمر بامبوع. دمتم في أمان الله.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلة مع عدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان من محافظتي شبوة والمهرة مستجدات الأوضاع العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم أبناء المحافظات ويحافظ على الأمن والاستقرار، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري. واستعرض اللقاء الذي ضم عدد من القيادات الشخصية والاجتماعية بمحافظة حضرموت جملة من القضايا والتحديات التي تشهدها المحافظات وأهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في التعامل معها، إلى جانب تعزيز التواصل بين القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة القضايا ذات الأولوية. وكذا عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت أهمية توحيد الجهود وتعزيز روح التعاون والتكامل بين أبناء المحافظة والاستفادة من دور الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان في دعم جهود

وبالسلطات المحلية وترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين والدفع بمسار التنمية في مختلف المجالات. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين الذين شنتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرات تابعة للخطوط السعودية، وأسفرا عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وحرمة المنشآت المدنية وسلامة الطيران المدني. وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييد حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان فخامة الرئيس رشاد محمد العريمي رئيس مجلس القيادة انطلاق عملية فجر اليمن جاء انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية. وأوضحت الحكومة أن انطلاق العملية يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن غايتها إنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة، وبرع جماعة مسلحة من مصادرة قرار اليمنيين وإعادتهم إلى القتال كلما تعارض السلام مع مصالحها ومصالح دعمها في النظام الإيراني. بحث وزير حقوق الإنسان مجدل عمر أمس في جنيف مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للاستجابة لاحتياجات النازحين وحماية المهاجرين في اليمن. وثمن الوزير مجدل الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المنظمة في اليمن ومساندتها للنازحين والمهاجرين، مستعرضا تداعيات التصعيد العسكري الأخير للميليشيات الحوثية الإرهابية على الأوضاع الإنسانية والحقوقية وما يترتب عليه من موجات نزوح جديدة، عدد المتأثرين بها 200,000 شخص في مناطق الساحل الغربي والحديدة ومديريات ريف محافظة تعز، لينضموا إلى أكثر من 4 ملايين نازح بينهم أعدادا كبيرة في مخيمات مأرب ولحج وأبين وعدن. اطلعت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير محمد الحضرمي على جهود السلطة المحلية بمديرية سيئون في تعزيز حضور المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، وذلك خلال لقائها مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد العامري. وأكدت الوكيلة الحضرمي أهمية التكامل بين السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بما يعزز من فرص المرأة في المشاركة الفاعلة ويدعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكينها وتأهيلها، مشيدة بما تبذله السلطة المحلية بمديرية سيئون من جهود في هذا الجانب. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضرتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار صلاح إبراهيم، نفذه عبر الهواء مباشرة عمر بنبوع. تحياتي لكم مدلينة فكود، إلى اللقاء.

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، والآن تستمعون إلى سالم مبارك محاور أهل الهوى والمحبة.

0: مستمعينا في كل مكان، أحداث متسارعة في الحلقة 22 من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه، متابعة ممتعة.
1: عبدو كاراتيه
2: عبد المنعم مدبولي.
3: صفاء أبو سعود،
2: نبيل السيد،
3: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزي النحلة إيد رفع الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: الهوى طايحين كمل كمل قول حصل إيه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوي.
4: لا مش هو ده جوزي يا اخويا، جوزي حاجة تانية، جوزي ولع مش عليله، جوزي بطل ابطال الكاراتيه.
5: اسمه ايه؟
4: سي عبد رب.
5: عبد ربه؟ رحنا كلنا في ده.
6: ده ايه ليه بس يا كابتن شلبي؟
5: ده لو عارف ان مراته هنا هقول ايه. بس من فضلكم لازم تمشوا من هنا فورا.
6: لا لا لا امشوا من هنا يا رجالة، وانت كمان يا عاطف.
4: امرك يا اخويا.
6: كابتن انا بقى عايزك كده في كلمتين حلوين يا كابتن ضبع.
5: انا يا سيدي تحت امرك.
6: انا هدفع 200 جنيه.
5: يا معلم انت مستحيل تتعلم كاراتيه.
6: وش علشان اتعلم كاراتيه؟
5: امال علشان ايه؟
6: انا كده عايزك تشتغل عندي وبعد الظهر بس.
5: هشتغل عندك ايه بقى ان شاء الله؟
6: هذه الشغلة مريحة قوي قوي قوي. هتكون قاعد جنبي على القهوة جنبي كده هو وبس.
5: شغلتي ان اكون قاعد جنبك كده على القهوة كده هو بس؟
6: مستحيل
5: مستحيل دي تبقى اسمها شغلة دي.
6: ليه؟ اصلا احيانا يعني بقى كده بتحصل خناقات صغيرة كده هو، وزي ما انت حضرتك شايف كده انا راجل مسالم ومش غاوي شر.
5: وانا كمان مش غاوي شر، انا ما احبش الخناقه يا معلم.
6: يا سيدي طول بالك علي. لو حد اعتدى عليك ايه بقى اللي هيحصل لك؟
5: انا اللي اعتدي عليا تبقى وقعته السودة ومهببه. قول علي يا رحمن يا رحيم بقى.
6: اهو ده بس اللي انا عاوزه. لو اعتدى عليك لازم تتصرف معاه، واطمن انا مش هعتدي على حد ابدا.
5: طيب يا معلم في سؤال.
6: اقول يا كابتن انا تحت امرك.
5: في حد معين متعود انه يعتدي عليك؟
6: طبعا معين هو واحد يا كابتن، لكن هريني هريني هريني هريني يا كابتن.
5: ده اسمه ايه ده؟
6: ده جوز الست اللي كانت معانا.
5: ده عبد ربه؟
6: تمام.
5: انا اسف اسف يا معلم ابو العز، صعب عليا قوي ان اواجه عبد ربه.
6: لا لا لا لا مش انت اللي معلمه يا كابتن؟
5: ايوه ايوه انا اللي معلمه، بس هو دلوقتي امهر واشد مني بكتير. عموما انت شرفت وانست يا معلم.
7: كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي
8: كاراتي كاراتي
7: كاراتي كاراتي
8: كاراتي كاراتي
7: كاراتي
8: كاراتي.
9: صباح الخير يا سيادة المدير العام.
10: أهلا أهلا يا أستاذ جميل.
9: أنا عاوز حضرتك في مسألة مهمة وخطيرة.
10: مهمة وخطيرة؟ خير.
9: الأستاذ عبد رب.
10: مال الأستاذ عبد رب؟
9: سيادتك تعلم أنه كفاءة غير عادية، موظف خرافي.
10: أنا أعرف أنه موظف ذو كفاءة،
9: بس مش واخد حقه. ده راجل معاه شهادة الكفاءة القديمة اللي مقامها دلوقتي مقام ليسانس، واللي كانوا بيضربوا لها مزيكا.
10: ايوه ايوه ايوه عارفها، انا معايا واحده زيها. كمل كمل وبعدين.
9: واكتر من كده بقى عنده خبره طويله.
10: والمطلوب دلوقتي ايه يا استاذ جميل؟
9: ياخد حقه الادبي والاداري، ما يصحش يفضل كده موظف عادي. لازم يحتل مركز لائق بكفاءه حضرته اللي كانوا بيضربوا لها مزيكا، ده الى جانب سنه وخبرته.
10: والله رأيي معقول يا استاذ جميل. تقترح يعني انه يحتل اي مركز في المصلحة؟
9: هو ما يحتلش مركز، احنا نعمل له مركز جديد، وظيفة جديدة.
10: فكرة وجيهة.
9: يبقى النائب بتاعي نائب قسم الانجازات السريعة.
10: موافق، اكتب لي مذكرة وانا موافق.

0: علي يا أستاذ عبد الرب.
1: متشكر، الله يبارك فيكم.
0: هتوحشنا كتير قوي يا أستاذ عبد الرب.
1: ليه، وانا اتنقلت من هنا ولا ايه؟
0: لا،
1: ما كلنا في مصلحة واحدة.
0: لا بس دلوقتي حضرتك بقى لك مكتب لوحدك.
1: جد؟
0: اي والله، اوضه لوحدك وفيها تليفون ومروحه وسجاده
1: وعلى بابها ساعي.
0: ايوه،
1: وايه كمان؟
0: والشبابيك لها ستاير وعلى الباب لمبه حمراء.
1: لا، دي المساله لازم الواحد يشوفها بنفسه عن اذنك.

0: مين؟
1: السكرتيرة بحضرتك.
0: انتي السكرتيرة بتاعتي؟
1: اي.
0: مؤهلاتك ايه يا حلوة؟
1: ليسانس اداب.
0: بسم الله ما شاء الله، لكن ده كتير قوي، ده كتير قوي عليا.
1: ليه بس يا استاذ عبد الرب؟
0: يا بنتي اصل انا معايا الكفاءة القديمة اللي كانوا بيضربوا لها مزيكا، طبعا انت ما توعيش عليها.
1: فعلا،
0: لكن الامر بقى لله، يعني انت السكرتيرة بتاعتي. اسمع ما اقولك بقى يا سكرتيرتي.
1: تحت امرك يا فندم.
0: انا راجل حمش، احب الشغل، كل دقيقه لها اهميتها، يعني مش عاوزك تكوني زي اي سكرتيره، لا تشغل التليفون ولا تلبس قصير ولا تحط ريحه من اللي بتطير النافوخ. عاوزك كده حشمه وكويسه.
1: امرك يا استاذ عبد الرب.
0: واي حاجه لازم تعرض عليا اول باب.
1: طبعا يا استاذ عبد الرب.
0: اشوف المكتب بقى. الله اكبر، لا ده هاي مكتب كبير وكرسي مريح. ايه ده بقى؟
1: ده جرس الساعة يا فندم.
0: وكمان ليا ساعي مخصوص.
2: تحت امرك يا سعادة البيه.
0: انت طلعت منين يا ابني؟
2: الجرس، الجرس جابني يا سعادة البيه. استاذ عبد ربه.
0: اهلا اهلا استاذ جميل.
2: اتعشم انك تكون مبسوط.
0: كتا كتا كتا.
2: حس بقى انك بقيت نائب رئيس فرع الانجازات السريعة.
0: ايوه.
2: فانت دلوقتي المسؤول عن كل حاجة.
0: وماله؟ قدها وقدود. هو انا شوية

0: عبد رب.
1: ايوه يا سي عبد رب.
0: نعم يا سي عبد رب.
1: ايوه لازم تغيري من اسلوبك البلدي ده، عمال تزعقي كده من السبع اوضه جوه الشقه. ايوه لما سكر روكس سمعوكي.
0: مش برد على الجرس يا سي عبد رب.
1: عبد رب وبي من هنا ورايح الكلمه اللي اقولها مره واحده وبس.
0: حاضر يا اخويا.
1: لما جرس الباب يرن تفتحي الشراعه وتقولي برقه
0: مين؟
1: لو كان اللي على الباب انا
0: سعاده البيه
1: فتفتح على طول، ولو كان شخص غريب فيسالك سعاده البيه فين، فيكون ردك مهذب ورقيق وفي نغمه ارستقراطيه.
0: ايه تطلع ايه بقى الارستقراطيه دي يا سي عبد ربه بيه؟
1: اه دي اللي لا يمكن تفهميها. ادخلي يا وليا.
0: بس لو اعرف بس ايه اللي حصل لك من جديد تاني؟
1: بقيت نائب رئيس فرع الانجازات السريعه.
0: اه ترقيه بقى دي يا سي عبد رب.
1: بيه اوعي تنسي بيه.
0: معلش فلتت لساني يا اخويا، بس بيه دي يا اخويا اتلغت من زمان.
1: الا في السلك الوظيفي، كلمه بيه وباشا معناها في السلك الوظيفي موظف كبير مدير، فاهمه؟
0: حاضر يا اخويا فاهمه.
1: شوفي مين.
0: حاضر.
2: بابا وصل
0: من بدري.
2: هاي تعالى تعالى يا شريف.
0: اختي ايه يا دي شريف اللي انت صاحبه وراكي منين ما انت رايحه وجايه وكل حته تشربوا لي فيها ليمون؟
2: بتقولي حاجه يا طنط عواطف؟
0: ابدا يا اختي. اتفضل يا سي شريف.
1: مين يا عواطف؟
0: ده يا ست. هلا يا اخويا وسي شريف.
1: هلا بنتي اهلا. لكن شريف ده يطلع مين؟
2: بابا مساء الخير يا بابا.
1: مساء الخير. شريف مين ده يا هلا؟
2: معقوله يا بابا مش عارف شريف؟
1: انا شفتك فين قبل كده يا ولد انت؟
3: ايه ده حضرتك بتتكلم جد؟
1: طبعا بتكلم جد، وانا اعرف غير الجد.
2: ايه ده شريف يا بابا اللي هيخطبني يعني؟
1: انت اللي هتخطبها؟
3: ايوه.
1: وعشان ايه تخطبها؟
2: عشان يا بابا بنحب بعض.
3: ايوه علشان بنحب بعض.
2: اهو قال لك يا بابا.
1: والله عال بنت بتعرف تحب يا دي العار.
2: هو الحب عار يا بابا؟
1: طبعا.
0: يا اختي حسن انقلاب في مخ الراجل.
1: انت بتقولي حاجة يا عواطف؟
0: لا يا اخويا.
1: بحسب.
0: بقول كلامك في محله.
2: هو ايه الحكاية بالظبط؟
3: انا مش فاهم حاجة.
1: انا مستعد افهمك يا ابني.
3: وانا تحت امرك.
1: انت بتشتغل ايه؟
3: انا موظف.
1: ايوه المرتب بتاعك كام؟
3: 25 جنيه.
1: وده اسمه كلام؟ مرتبك 25 جنيه وعاوز تتجوز؟ عيب يا ابني.
2: يا, يا يا يا بابا انا قلت لحضرتك قبل كده ان احنا يعني هنبتدي حته حته.
1: هالة. ايوه اسمعي يا بنتي.
2: افندم.
1: انت هالة بنت عبد رب وعبد الشكور نائب رئيس فرع الانجازات السريعه.
2: ايوه.
1: بيه يعني تقوم تتجوزي واحد مرتبه 25 جنيه؟
3: انت اتغيرت خالص يا عمي.
1: انا مش عمك. حتى هتتلزق فيا ولا ايه؟
2: لا ده اكيد ده حضرتك بتهزر طبعا يا بابا.
1: اخرسي عشان اثبت لك اني ما بعرفش اهزر خالص. ولد يلي اسمك شريف.
3: نعم.
1: تحب تنزل من على السلالم ولا تنزل طاير في الهواء؟ انا بقول ايه؟ تنزل طاير في الهواء احسن. شريف.
3: ايوه.
1: خد. طيب.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: karate, ta shufu biya mele.
1: Karate, karate.
2: مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صالح حضرموت الأول، نبدأ الآن معكم فقرتنا الدينية تمهيدا لرفع أذان صلاة الظهر ومع كلام سيد المرسلين.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل هو القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق هو الخف، ويطيف أن يدور، والركية هي البئر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجله خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل هو القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: يقين صدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد للوسيرة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إخوة الإيمان في كل مكان رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعون معنا أحبتي المستمعين في كل مكان الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بجرش بعنوان أبواب الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، يقول الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، الله جل وعلا يأمرنا بفعل الخير، وأبواب الخير كثيرة ومتعددة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام يوقفنا مع بعض محطات فعل الخير. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا إصلاح ذات البين، التشاحن، التباغض، النزاع، فشل على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة. عندما يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا، على مستوى الفرد، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر في كل يوم اثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما مشاح، يقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي فشل أعظم من هذا الفشل؟ ولذلك الذي يسعى في إصلاح ذات البين بين الناس هنيئا له، هنيئا له، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بأعظم القربات، يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة في مسجده لأنه كان يصلح بين فئتين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ما استطاع، لم يتمكن، قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قالت: كرمكم الله دابة أو سيارة، لم يستطع. قال الله جل، قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. طيب ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كل كلمة تدخل على الإنسان السرور. سبحان الله، باختصار كلمة تدخل على أي إنسان السرور، هذه الكلمة الطيبة التي تشرح القلب وتشرح الخاطر وتبدد الهم والعزن والكرب. هل يعدم الإنسان هذه الكلمة أن يقولها؟ ولذلك الله جل وعلا يريد هذه الكلمة الطيبة ليست مقترنة بجنس ولا بلون ولا بدين، إنما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. لم يقل ربنا جل وعلا: قولوا للمسلمين، ولا قولوا للمؤمنين، ولا قولوا للمؤمنين فقط، ولا للصالحين، قولوا للناس. حسنى، والكلمة الطيبة صدق، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق، وتحيط الأذى عن الطريق صدق. سبحان الله، ما أروع هذا المزج بين الأفعال الاجتماعية الخيرة التي يقوم بها المسلم في حياته الاجتماعية وبين المشي للصلاة، تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الدين إنما جاء لصلاح أمر الإنسان كله في دنياه وآخرته، لا تفريق بين الدين والدنيا والحياة الاجتماعية والحياة الروحية. فأعمال الإنسان في تصور المسلم الواعي هدي هذا الدين كلها عبادة، ما دام متجها في نيته إلى الله سبحانه وتعالى مبتغيا بها وجهه الكريم. ومن هنا كانت أبواب الخير مفتوحة أمام المسلم التقي، يلجها متى شاء، مستنزلا رحمة الله الواسعة، مستكثرا من ثوابه الجم وفضله العميم. فعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكلمة الطيبة صدقة، بل إن رحمة الله لتدرك الإنسان الذي أسلم لله وجهه وأخلص له نيته، فتجعله مثابا إن فعل أثارة من خير، ومثابا إن لم يفعل شريطة أن يمسك عن الشر. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه صدقة. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. لقد استهل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حديثه بقوله: على كل مسلم صدقة، ثم راح يعدد ألوان البر والخير والمعروف التي يستطيع المسلم أن يجني منها أجور تلك الصدقات. فالمسلم إذن عليه صدقة، أي عليه أن يقوم بالأعمال البناءة الخيرة في المجتمع. فإن عجز، لم يستطع، لم يفعل لسبب من الأسباب، فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عن فعل الشر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث يا رعاكم الله، عندما يقول عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدق، كل مسلم يستطيع أن يتصدق. قال سيدنا أبو موسى: إن رأيت إن لم يجد ما يتصدق به من مال؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. هذا العمل في الإسلام عبادة، والحديث جاء كثيرا وتكرارا. سبحان الله، يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. بل ويقول عليه الصلاة والسلام: دينارا أو درهما أنفقته في سبيل الله، درهما أنفقته على مسكين، درهما أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال أنفقته على أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص في الحديث الصحيح: وإن اللقمة تضعها في امرأتك لك بذلك صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سواء تلك اللقمة التي يضعها الزوج في زوجته في حال المداعبة والخلوة بعيدا عن الأولاد، لا شك في ذلك، أو الطعام الذي يأتي به ويأكل منه، تأكل منه الزوجة ويأكل منه الأولاد. صورة رائعة جميلة في الإسلام. طيب، قال أبو موسى: أرأيت إن لم يستطع؟ ما يستطيع أن يعمل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. كم من أصحاب الحوائج، كم من إنسان له حاجة تدور في خلده لا يستطيع أن يقضيها، ولا يستطيع أن يمد يده عفة وطهرا وعزة، كما قال الله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أين نحن من هؤلاء؟ لتلمس حوائجهم هؤلاء الذين بهم تنصر وترحم الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. رأيت إن لم يفعل، لم يستطع أن يفعل كل ذلك. قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. الإمساك عن الشر صدقة، لأن الشر إذا كثر يشغل أهل الخير عن فعل الخير. بعض الناس لا يدع الناس يعملون الخير ولا يعينهم على فعل الخير ولا يعمل الخير، إنما يكون عائقا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومن هو من هو مفتاح للشر مغلاق للخير. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وانتهى وقت البرنامج، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 的拉锯。
1: 我们是过难的啊，阿富汗民حبيبا ويا نعم الحبيب

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تحية طيبة نبعثها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في برنامج أنا أستطيع. يسعدني جدا أن أكون معكم في هذه الحلقة الجديدة التي نفتح فيها نافذة على الأمل ونسلط الأضواء من خلالها على قصص القوة والإرادة. أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم تتابعوننا. في هذه الحياة تتفاوت التحديات وتختلف الظروف من شخص لآخر، لكن أصل القوة دائما ينبع من داخل الإنسان. في برنامجنا أنا أستطيع نؤمن دائما أن كل إنسان يحمل في داخله طاقة عظيمة قادرة على تجاوز كل الصعوبات. واليوم نسلط الضوء على فئة غالية على قلوبنا جميعا، فئة أثبتت للعالم أن الإرادة لا تحتاج صوت، وأن الإبداع ينطق بالعمل والإنجاز قبل الكلام. ولربما ابتسمت لك الأيام بعد كشورة وتفتحت أمامك الأبواب بعد إغلاق. إن الإرادة في النفوس عزيمة،

من الحياة وتصنع الأبطال في الآفاق. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم في البداية أهلا وسهلا بكم. أنا

حللتم أهلا ونزلتم سهلا، فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامج أنا أستطيع. مستمعين الكرام، إن ضعف السمع والصمم ليست نهاية الطريق أبدا، بل هو بداية تحدي جديد تتجلى فيه القوة ويبنى فيه الأمل. كثيرا ممن واجهوا هذا التحدي استطاعوا بفضل الله ثم بفضل عزيمتهم الصادقة أن يصلوا لأعلى المراتب ويصنعوا لأنفسهم مكانة رفيعة في التعليم والعمل والإبداع. الإرادة الحقيقية هي التي تحول كل صعوبة لفرصة للتميز والنجاح. يعتبر الصمم وضعف السمع حالة صحية تؤثر على قدرة الشخص على سماع الأصوات كليا أو جزئيا، وتظهر أما منذ الولادة أو في أي مرحلة من مراحل النمو والحياة، وتؤثر لأساسي على طريقة استقبال الأصوات ومعالجتها في الإذن أو الدماغ، مما يجعل الشخص يواجه تحديات في التواصل اللفظي وتطوير اللغة والكلام، خصوصا إذا كانت الحالة منذ الولادة أو في سن مبكرة قبل تعلم النطق. ولا يوجد سبب مباشر ومحدد للجميع، لكن الأبحاث والملاحظات الطبية تؤكد أن الموضوع يرجع لتفاعل العديد من العوامل الجينية أو الخلقية أو البيئية والصحية. فالعوامل الجينية والوراثية تلعب دورا كبيرا، وتزداد الاحتمالية إذا كان هنالك تاريخ عائلي لضعف السمع أو وجود جينات معينة مسببة للحالة. وأيضا عوامل الحمل والولادة مثل تعرض الأم لبعض الالتهابات في الحمل أو نقص الأكسجين وقت الولادة أو الولادة المبكرة ونقص الوزن الشديد للطفل، بالإضافة للأسباب المكتسبة مثل الالتهابات للأذن الوسطى المتكررة غير المعالجة أو التعرض للضوضاء العالية جدا أو بعض الأمراض الفيروسية مثل الحصبة والتهابات السحايا أو تناول أدوية معينة تؤثر على العصب السمعي. ويتحدد الصمم أو ضعف السمع بثلاثة أنواع أساسية على حسب مكان المشكلة في الجهاز السمعي. فالنوع الأول هو النوع التوصيلي، تكون فيها المشكلة في الأذن الخارجية أو الوسطى وتمنع وصول الأصوات للأذن الداخلية، وغالبا يكون بسبب انسداد أو التهابات ويمكن علاجه بأدوية أو جراحة. والنوع الحس عصبي يحدث عندما يكون وجود تلف في الخلايا الشعرية داخل الأذن الداخلية أو في العصب السمعي نفسه، وهو الأكثر انتشارا ويكون دائم في أغلب الحالات. والنوع المختلط يجمع بين النوع التوصيلي والحس عصبي في نفس الوقت وفي نفس الأذن. تتعدد العلامات التي تظهر على حاملية الحالة لتشمل أكثر من جانب حسب العمر. فعند الأطفال والصغار نلاحظ عدم الاستجابة للأصوات العالية أو عدم الالتفات لمصدر الصوت، كذلك تأخر واضح في النطق وتطور الكلام مقارنة بالأطفال الباقين في نفس العمر، والاعتماد الكبير على النظر ومراقبة حركات الوجه واليدين للتواصل. أما عند الكبار فتظهر من خلال صعوبة متابعة المحادثات خاصة في الأماكن المزدحمة والمليئة بالضوضاء، وأيضا من خلال رفع صوت التلفزيون أو الجوال لمستويات عالية جدا، كذلك طلب تكرار الكلام من الآخرين باستمرار أو الشعور بطنين أو طشة في الأذن. ونذكر هنا التأثيرات النفسية والاجتماعية مثل الميل للعزلة والابتعاد عن التجمعات لتجنب الإحراج أو التعب من محاولة الفهم، والشعور بالإجهاد الذهني نتيجة التركيز العالي المستمر لمتابعة الكلام. والتشخيص السريع والمبكر يعتبر أهم خطوة للتعامل مع أي حالة وتفادي تأخر تعلم اللغة، حيث يبدأ من المسح السمعي لحديثي الولادة، وهو فحص بسيط وآمن يجرى فور الولادة في المستشفى لمعاينة استجابة الأذن الداخلية للأصوات، ثم
تخطيط السمع المتقدم لقياس مستويات السمع ونسبة القدرة على سماع الترددات المختلفة باستخدام أجهزة خاصة في غرف معزولة، وأيضا الفحص الطبي الشامل لمعاينة الأذن بفحص المنظار للتأكد من سلامة طبلة الأذن وعدم وجود سوائل أو انسدادات. والخطط العلاجية والتأهيلية تتنوع بحسب نوع ضعف السمع ودرجته. تشمل الحلول التقنية والطبية مثل السماعات الطبية لتكبير الأصوات وزراعة القوقعة للحالات الشديدة أو العلاج الطبي أو الجراحي للالتهابات والانسدادات، وكذلك التأهيل والتواصل عبر تعلم لغة الإشارة وتدريب التخاطب والاستماع لتمييز الأصوات وتدريب مهارات قراءة الشفاء. وفي ختام حديثنا عن هذا الموضوع نتوجه برسالتنا هذه من القلب لكل فرد في مجتمعنا ولكل أهل الخير والأيادي البيضاء أصحاب القلوب الرحيمة، إن دعم هذه الشريحة العزيزة علينا ليس مجرد مساعدة بل هو واجب إنساني وأخلاقي، بكلمة طيبة، بابتسامة تشجعهم، ببيئة عمل تحتويهم، أو بدعم مادي ومعنوي يوفر السماعات الطبية وزراعة القوقعة لمن يحتاجها. نحن جميعا نقدر أن نكون سببا في تغيير حياة إنسان ونقله من العزلة إلى النجاح والمشاركة الفعالة، فكل خطوة بسيطة منك تعني الكثير وتفتح باب أمل واسع لغيرك.

أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلا في كل مكان. ننتقل معكم إلى فقرة التوعية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حق قانوني وسيادي بالغ الأهمية يمس جوهر الكرامة الإنسانية والاستقلالية، وهو الحق في الأهلية القانونية الكاملة والحماية من الاستغلال وتيسير الوصول إلى العدالة. إن الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية المستقلة هو المبدأ الجوهري الذي تترتب عليه سائر الحقوق والواجبات في الحياة المدنية، حيث كفلت التشريعات الدولية والقوانين الوطنية لذوي الهمم الحق الكامل في إدارة شؤونهم الخاصة والتحكم في مواردهم المالية وتملك العقارات والمنقولات وإبرام العقود التجارية وتوقيع المعاملات الرسمية والمصرفية باستقلالية تامة دون وصاية أو تقييد غير مبرر، وبما يضمن ممارسة حريتهم في الاختيار والقرارات الشخصية. ويفرض هذا الحق الجوهري على المؤسسات العدلية والحقوقية والهيئات القضائية والأمنية التزاما كاملا بتهيئة البيئة الإجرائية والمعلوماتية لتكون ميسرة للجميع، ويتضمن ذلك توفير الوثائق والمستندات القانونية بلغات برايل للمكفوفين وتأمين مترجمي لغات إشارة معتمدين ومؤهلين في أروقة المحاكم وأقسام الشرطة والجهات التوثيقية، فضلا عن التهيئة الهندسية لمقرات ودور العدالة لضمان سهولة الوصول والمشاركة. كما يتكامل هذا الحق مع واجب مجتمعي وقانوني حاسم يقتضي توفير آليات الرقابة والحماية المشددة لحماية الأشخاص من ذوي الهمم من كافة صور الاستغلال المادي أو الاحتيال أو الإهمال أو المعاملة التمييزية. إن تمكين الإنسان من حقوقه القانونية وتوفير الضمانات التشريعية لحمايته يمثل الحسن المنيع الذي يصون كرامته ويضمن اندماجه الفاعل والمستقل في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية. مستمعينا الكرام، إن المساواة أمام القانون وإتاحة العدالة للجميع هما المقياس الحقيقي لتقدم المجتمعات ورسوخ ركائزها، ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة تأكيد على أهمية استمرار ترسيخ الوعي الحقوقي وتوفير كافة التسهيلات الإجرائية والقانونية لفرسان الإرادة يمارسوا حقوقهم بكامل الثقة والكرامة.

0: مستمعين الأعزاء، الآن ننتقل وإياكم إلى فقرتنا التالية، الفقرة الدرامية التي يقدمها لنا أعضاء فرقة النور للمكفوفين. استماعا طيبا نتمناه لكم.
1: يلا يا ولدي، يلا حراوة حراوة، يلا بسرعة مشينا.
2: يلا بسم الله، توكلنا على الله أبوي. يلا بسم الله.

0: أنست يا حيابكم يا حيابكم يا مرحبا بكم، تفضلوا تفضلوا يا حياكم، تكلع من دي ضاقة، تفضل يا حيا أبو محمد، تفضل تفضل يا مرحبا بك، تفضل يا مرحبا.
1: عليكم.
0: عليكم السلام يا مرحبا، مباركين مباركين إن شاء الله. حيا ولدي محمد، حيا حيا بك يا مرحبا بك، تفضل يا مرحبا بكم، تفضل تفضل يا حيا بكم يا مرحبا بكم.
2: آه ها الله، شو العروس ده شغلته شغله تكاليف وهو متعب، لكن الحمد لله معنا واحد هو ذا كلخنا ابوه، بعدين بنري على الثاني، هات لي معهم اربعة وخمسة. اوه بالله يعينهم، بقى ما يعرس العيال ولا قيده نصفي مع الحد هو، لكن يلا الحمد لله والله اللي يعرسون الجماعي صدق ما شاء الله، كل شيء ميسر امورهم ببطة يمشي لك على الفوق. بحنا احنا الخسارة، طارد نحن والتعب والبهدلة وما يجيك النوم وعقد المعازيب، هات ولا كلام، ذاك يقول لك ما قتلي، وذاك يقول لك ما باي، وذاك يقول لك انت اللي عزمت فلان وفلان ما عزمته، اللي عزمت اثنين وما عزمت اربعة.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حيا وسهلا بولادي،
1: خير
2: اخبارك؟
1: بعافية
2: الحمد لله.
1: طيب
2: الحمد لله
1: بعافية
2: ان شاء الله عليك يا ولدي،
1: كأنك لا تهدي وحدك،
2: مفكر في الزواج وتكاليفه وبهدلاته، تعرف يا ولدي الزواج ما هو سهل، احنا دحين معنا اثنين وشفناه متعب،
1: نعم
2: يا ولدي، يا ولدي باللي معهم اربعة وخمسة، صحيح انه الان الجمعيات سهلة الزواج وسهلة ما شاء الله الزواجات الجماعية ذي، شوفك خير يا ولد. ولا دحين هل المهور وكل شيء غلا غلا، الحمد لله يا ولدي الحمد لله ما شاء الله عليك ما شاء الله، الحمد لله عبر زواج على خير يا ولدي، شوفك كله ما شاء الله فرحان، الابتسامة ما شاء الله ملت وياك ان شاء الله،
1: الحمد لله
2: ان شاء الله يا ولدي، بنشوف عيالك يملون الدار ذا
1: يا رب يا رب، الله يطول عمرك.
2: امين يا رب، ربنا طول أعمارنا وربنا يعطيك الصحة والعافية ويرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله، آمين يا رب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفك أبوي؟ كيف أخبارك؟
2: الحمد لله أخبارك.
3: صحتك وصدي أمين.
2: تمام.
3: أما تعبت من الزواج ولا شيء؟
2: الحمد لله يا ولدي، التعب منسي ما دام أخوك.
3: كيف أخبارك محمد؟
1: حيا أخوي.
3: كيف أنت؟
1: خير عساك بعافية.
3: صحتك كل شيء تمام إن شاء الله.
1: الحمد لله.
3: ما شاء الله صراحة الزواج عبر على خير وكل شيء تمام. وفرقة النور المكفوفين صراحة ما قصرت والله، ما توقعناها منهم كذا صراحة، كفوا ووفوا وجزاهم الله خير والله، ما توقعنا أول شيء بدن،
1: قلت لكم بعلامة يعني مكفوفين عليهم عمد
3: صراحة، عليهم عمد فعلا كلامك صح.
1: يا أبوي لو كان جبت فرقة يعني من ديل الفرق
3: صراحة ما بيسووكم هذيل، شوفوا يعني
1: حتى من ناحية المادة
2: لا ما شاء الله عليهم، مبدعين مبدعين
3: مبدعين، وبعدين المادة ما هم كما ذلاك، ذلاك ما يعني شوي كذا غالين يعني، ذا لا بأس
2: ذا لا ما شاء يعني ما شاء الله عليهم، بغفر حتخوهم
3: زاهم الله خير،
2: زاهم الله خير إن شاء الله في ميزان حسناته.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك أستاذ عمر؟
6: طيب كيف حالك؟ عساك طيب؟
5: الحمد لله عساك بخير.
6: الحمد لله. كيف التدريس؟
5: والله التدريس سابر إن شاء الله، بس أستاذ محمد بيجي ولا عن حنواصل ذا الأسبوع ولا كيف؟
6: الشهر خلص يعني.
5: أيوة الشهر خلص حقنا.
6: بنشوفه، بنكلمه دالحين لحظة بس، بندق عليه وبنشوف، بنعطيك خبر.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟
1: يا حي يا أستاذ عمر، كيف أخباركم؟ عساكم بعافية.
0: والله الحمد لله مبسوطين، كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله ما شاء الله، شركم الحال إن شاء الله.
0: وينك؟ ما عاد شفناك بعد الزواج ولا شيء.
1: ما شاء الله موجودين،
0: حياك الله. ذا الحين بالنسبة لموضوع الإجازة، الشهر حقك انتهى. يعني هل عادك بغيت لك إجازة ولا بتمدد الإجازة ولا كيف؟
1: الله عادك عطنا الأسبوع هذا.
0: أيوة.
1: إن شاء الله بعده بكون موجود عندك.
0: خلاص تمام، إن شاء الله بنعطيك عادنا أسبوع، إن شاء الله الأسبوع الثاني تكون موجود. يعني
1: جزاكم الله خير، جزاكم الله خير،
0: حياك الله. أي خدمات لك،
1: تشكرون، جزاكم الله خير.
0: يلا مع السلامة، حياك. خلاص كما سمعت يا أستاذ حسن، أستاذ محمد عاد بغال أسبوع وأنا أتداوم عاد حفيد.
2: خلاص ما مشكلة، ما نغطي الأسبوع ده إن شاء الله، والأسبوع الثاني
0: خلاص إن شاء الله. إن شاء الله وجزاك الله خير وما قصرت،
2: حياك الله.
3: ليس الإعاقة جسم تعتريه ردا، بل الإعاقة عقل ضعف الهمم. كم صمت في ظلام اللسان يحمله، قلب يغني بأحلى ألمع النغم، يمشي بثبت ولا يخشى الصعاب، وإن مالت به الدرب ألقى الخطوة في القمم. إلى هنا نصل معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. أتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما يبعث الأمل في نفوسكم ويحثكم على التكاتف والعطاء. تذكروا دائما أن القوة تبدأ من الفكرة، وأن الإرادة هي التي تصنع المعجزات. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، كنت معكم جواهر أظفيري، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم دائما في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلا. أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكم في مستهل لقاء إذاعي جديد من برنامجكم أسرتي جنتي. على حسن التدابير استقامت بيوتنا، وبالوعي نبني للجلال عمادة، فليس بكثرة الأبناء نقوى، ولكن بالذي يرعى صلاحا ودادا. فطفل في حمى الرعي المصاني يعادل في المكارم ألف جيل كادا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم.

اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام اينما كنتم تتابعوننا عبر اثيرنا المعطاء. يسعدنا ويشرفنا طيب اصدقائكم ويسرنا ان نكون برفقتكم في هذه الدقائق المباركه لنفتح معا نافذه جديده من نوافذ الوعي وننثر في بيوتنا عبق الحكمه والتخطيط. يطيب لنا في حلقه اليوم ان نفتح ملفا يلامس واقع كل بيت ونستعرض معا مفاهيم عمليه نسعى من خلالها لتعزيز استقرار أسرنا وبناء مستقبل أكثر أمانا وطمأنينة لأبنائنا، لتبقى بيوتنا دائما هي الحصن الدافئ والملاذ الآمن وسط متطلبات الحياة وظروفها المتغيرة. مستمعينا الكرام، في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على مفهوم حكيم ووعي راقي يسهم في بناء أسرة متماسكة وقوية، موضوع يجمع بين الرعاية الكاملة للأطفال وحفظ صحة الأم واستقرار البيت المادي والنفسي. حديثنا اليوم هو عن تنظيم الأسرة والتخطيط للعائلة وأثره على استقرار الأسرة والمجتمع. إيش يعني تنظيم الأسرة بوسط البيوت؟ تنظيم الأسرة مش معناه قطع النسل أو الحد من الفرحة بالذرية، بل هو التخطيط والتودد والمباعدة الحكيمة بين الولادات حتى تأخذ الأم حقها في الراحة والتعافي، ويأخذ كل طفل حقه الكافي من الرعاية والحنان والتربية والتغذية السليمة. تنظيم الأسرة هو أن يعيش الزوجان بوعي وحكمة وينظرون لكرامة أطفالهم وقدرتهم على تنشئتهم تنشئة طيبة بدل التراكم السريع الذي يرهق الأم جسديا ونفسيا ويضغط الأب ماديا ويحرم الأبناء من دفع الرعاية واهتمام الوالدين. وإذا جينا نشوف أثر تنظيم الأسرة بوسط البيت، بنحصل إنه الأساس الحقيقي لراحة البال وجودة التربية. البيت الذي يبنى بالتخطيط تعيش فيه الأم بصحة وعافية، قادرة تمارس دورها بحب وصبر دون إجهاد، وتلاقي الزوج متفرغا لتلبية احتياجات عائلته بكرامة ودون ضغوطات تكسر ظهره. والأبناء لما ينشأون بوسط بيت منظم يأخذ كل طفل نصيبه من الحنان والتعليم والاهتمام، فيطلعون للمجتمع ونفوسهم متزنة وصحتهم قوية وعندهم ثقة وشخصية قادرة على العطاء والنجاح. مستمعين الكرام، فخلوني أحكي لكم عن رجلين من القرية نفسها. الأول كان يندفع دون تفكير وتخطيط، فاستقبل أطفالا متعاقبين بسرعة كبيرة وضاق به الحال، وصارت زوجته منهكة لا تستطيع متابعة دراستهم أو صحتهم، وشعر الأبناء بالتقصير واندفعوا للمشاكل. بينما الجار الثاني اتخذ قرار تنظيم أسرته بالتوافق مع زوجته وجعل بين كل طفل وآخر سنوات كافية للتربية والراحة. استطاع هذا الجار أن يعلم أطفاله أفضل تعليم ورعاهم برفق وحب حتى كبروا وصاروا عونا له وللمجتمع. وفي مجلس القرية قال الرجل الأول اللي عانى من الضياع: ظننت أن الكثرة وحدها تكفي، فاكتشفت أن الطفل يحتاج إلى قلب يربيه وعقل يرعاه قبل كل شيء، وأن التنظيم هو أصل القوة والبركة. وعلى مستوى المجتمع، تنظيم الأسرة هو الركيزة اللي تصنع مجتمعا قويا بسليم أفراده وصحتهم. المجتمع الذي تحرص فيه الأسرة على التخطيط يعيش في استقرار اقتصادي واجتماعي، وتقل فيه نسب الأمية والمرض والبطالة، وتزداد فيه جودة التعليم والإنتاج. تنظيم الأسرة يخرج للمجتمع أجيال متعلمة ومكتفية قادرة تسهم في بناء البلاد ونهضتها بكل اقتدار. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل في المنهج العظيم الذي دافع عن صحة الأم وحق الطفل في الرضاعة الكاملة والرعاية التامة. الدين الحنيف جعل مدة الرضاعة سنتين كاملتين ليحصل الطفل على حقه ولترتاح الأم، فقال جل وعلا في محكم كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على القوة والجودة في الأجيال، وعلمنا أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف،
والشرع الحنيف أباح وسائل تنظيم النسل والمباعدة بين الحمل والآخر لحماية صحة المرأة ومنع الضرر عنها وعن طفلها الرضيع. وقال في الحديث الشريف المشهور: لا ضرر ولا ضرار. وعلمنا الإسلام أن العبرة في الذرية هي بالصلاح والتربية والتأديب، وأن غرس القيم الحالية بقلب طفل واحد خير من كثرة يهمل صاحبها رعايتها. وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن العبرة في الأبناء ليست بالعدد بل بالصلاح والتربية. فالإمام الشافعي وحكماء العرب أكدوا دائما أن حسن التدبير نصف المعيشة. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: شجرة واحدة مثمرة خير من جبل من شوك. يعني إن طفلا واحدا مربأ ومكتفيا ومصانا بالصحة والعلم خير وأبرك للبيت من كثرة تضيع بين الإهمال والحاجة. وقال الحكماء: من حسن تدبير المرء المباعدة بين حوائجه. فالبيت الذي يتأسس على التخطيط والحكمة في الإنجاب تجله البركة وتنعمه السكينة. ويقولون العارفين إن التنظيم هو عين العقل، وهو الهدية العظمى التي يقدمها الأبوان لأطفالهما ليعيش حياة كريمة مليئة بالحب والرعاية.

0: مجتمعي.
1: يا أهلا بك بفيض من النور والجمال في لمسة خاطر، نلتقي اليوم لنعزف معا لحنا هادئا يلامس نياط القلوب، ونفتح نافذة أمل تطل على أفق أرحب يملأها الصفاء والسكينة. جئنا اليوم لنصوغ من الرفق كلمات، ومن التقدير لمسات نضعها على خاطر تلك الروح الراقية التي تحملت ثقل الأيام بكبرياء وصمت، واستقبلت العواصف بابتسامة ملؤها الرضا واليقين. نحن هنا لنهمس في أذنك بصدق أن السعادة لا تستوطن إلا القلوب الصافية، والتعب الذي كابدته في دروب الحياة ليس إلا غبارا يزول، ليبقى جوهرك الأصيل يلمع كالدر في سماء النجاح. تأتي على الإنسان لحظات تجل يستشعر فيها قيمة الرحلة رغم صعوبة الطريق. قد تنظر إلى الخلف فترى أمواجا من التحديات كادت أن تجرف طموحك، وترى ساعات من السهر والكفاح ظننت في حينها أن طاقتك قد نفدت، ولكن ها أنت ذا تقف اليوم أصل بعودا وأعمق بصيرة وأكثر حكمة، لأنك اخترت ألا تنكسر. دعنا نلمس خاطرك بهذه الحقيقة الراقية، إن الأشياء العظيمة تتطلب وقتا وصقلا، والألماس لا يتشكل إلا تحت وطأة الضغط الشديد. التسامي والتفاؤل في هذه المرحلة هو أن تنظر إلى الحياة بعين الامتنان، أن تمتن لكل عثرة علمتك الوقوف، ولكل باب أغلق ليوجهك إلى باب أوسع وأعظم. عندما تجعل من عملك وسعيك اليومي قطعة فنية تتقنها بحب، وعندما تستمر في العطاء وتطوير مهاراتك وبناء مستقبلك دون أن تنتظر ثناء من أحد، فأنت هنا تجسد أسمى معاني الرقي والكرامة. العمل الشريف والسعي الدؤوب هما السكن والسكينة للروح، فبالإنتاجية تتجدد الدماء في عروق الأمل، وبالإنجاز الصادق نترك أثرا جميلا لا يمحوه الزمان. اجعل من حلمك ملاذا تسعى إليه كل صباح بخطى واثقة ويد تعمل بلا كلل. لا تدع ضجيج العالم المحيط تشتت أنوار عقلك، ولا تجعل كبوة عابرة تسلبك الإيمان بروعة مستقبلك. الله الذي أودع فيك هذه الروح الطموحة وسخر لك أسباب العيش والكفاح يخبي لك في غيبه ما يدهش خاطرك ويجبر فؤادك. انظر إلى غدك كصفحة بيضاء، واكتب عليها بكدك وعرقك أروع قصص النجاح والتمكين. لمستنا لخاطرك الغالي في ختام هذه الحلقة الراقية. كن كالسحاب يمر خفيفا ويترك أثرا طيبا، ويمطر خيرا أينما حل وارتحل. كن فخورا برحلتك، واعتز بكل إنجاز حققته مهما صغر، واعلم أن ما يصنع بالحب والإخلاص يدوم ويزهر. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما في حفظ الله، ممتلئين بالجمال، مفعمين بالرضا، ومستمرين في السعي والارتقاء.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. من بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: السلام على قلبك من أن يكسر، فإن كسر القلب موجع والله وإن لم يحدث صوتا، وأشد ما في كسر القلب أعاذك الله منه إلا جبيرة له. ستبقى دوما تتحسس هذا الشرخ الذي حدث مهما تظاهرت أن هذه الفجوة قد التأمت. السلام على قلبك من دنيا ليس لها أمان، ولا يعرف المرء فيها من أي جهة تأتيه الصفعة، ولا من أي يد تأتيه الطعنة. والسلام على قلبك من تقلب الأيام على غير الوجهة التي تحب. السلام على قلبك من الهجران بعد الوصل فإنه موجع، ومن النأي بعد الوصل فإنه أليم، ومن الوحشة بعد الأنس فإنها ذميمة. السلام على قلبك ليبقى نقيا كأول لحظة خلقه الله بها أبيض يسر الناظرين ويسرك أنت. لا شيء أسعد من أن ينظر المرء إلى قلبه فيجده خاليا من الحقد والحسد والكراهية ورغبة الانتقام والتشفي. السلام على روحك لتبقى علوية تحن إلى خالقها ولا تتمرغ بلوثة الطين الأرضي. السلام على ضميرك ليبقى يقظا منتبها كي لا يؤذي أحدا بكلمة ولا يرميه حتى بوردة. السلام على فطرتك لتبقى سليمة، ترى الحق حقا وتتبعه، وترى الباطل باطلا فتتجنبه. أشد عقوبة يرمى بها المرء يا صاحبي هي فساد فطرته، أن يستميت في الدفاع عن باطل وهو يحسبه حقا، وأن يستميت في محاربة حق وهو يحسبه باطلا. وإني أعيذك من قول ربك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام على إيمانك ليبقى غصنا طريا كأول مرة لامست بشاشته لا إله إلا الله، فلا تهتك عرضا ولا تفضح سترا ولا تحقر ذنبا مهما كان. والسلام.

يا هلا وغلا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنغوص في سر من أسرار الأنوثة الراقية جدا، سر يكتمل بحضورك وتكتمل معه لغة جسدك الناعمة. بنتكلم عن جمال اليدين والأظافر. اليدين هما العنوان الأول للرقي، وهما أول ما يصافح الناس ويترجم أنوثتك ونعومتك في كل حركة ورمز. اليد الرقيقة المخملية ذات الأظافر القوية والمتألقة تعكس اهتمامك الدقيق بأصغر التفاصيل. اليوم جايبة لكم طقس جماليا ملكيا بامتياز يمنح يديك نعومة الحرير ولونا متوردا يأسر القلوب. خليكم قريبين واستمتعوا بدلال يستحقه جمالكم. في هذه الفقرة حبيباتي بنسوي طقس الحمام المخملي لليدين والأظافر بمكونات طبيعية فاخرة ومتوفرة في كل بيت إن شاء الله. تعيد لليدين نظارتها وتزيل التعب والإسمرار فورا. وصفة مقشر السكر والورد للنعومة الفائقة. المكونات: ملعقتين كبيرتان من السكر الناعم زائد ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند زائد ملعقة صغيرة من ماء الورد الصافي زائد بضع قطرات من عصير الليمون لتفتيح البقع. الطريقة: اخلط المكونات جيدا لدقيقة، ندلك اليدان والأظافر بالمزيج بحركات دائرية هادئة ولطيفة لمدة 3 إلى 5 دقائق مع التركيز على عقل الأصابع ومحيط الأظافر، من ثم نغسل اليدين بماء فاتر. بعد التقشير ادهني يديك بطبقة سخية من الفازلين أو كريم مرطب ثقيل مع نقطة عسل، وارتدي قفازات قطنية لمدة 20 دقيقة أو طوال الليل. النتيجة بشرة مخملية كالحرير، تفتيح ملحوظ للبقع وعقل الأصابع، وأظافر لامعة محاطة بجلد مرطب وخال من التشظي أو الجفاف. العناية بجمال اليدين والأظافر هي أسلوب حياة يعكس مدى حبك ودلالك لنفسك، وحمايتك من العوامل الخارجية هي الأساس لاستدامة هذا الجمال. حماية اليدين من المنظفات: مواد التنظيف والماء الساخن هما العدو الأول للولادة الشبابية للبشرة ولصلابة الأظافر، لذا اجعل ارتداء القفازات المطاطية أثناء الأعمال المنزلية شرطا أساسيا لا تنازل عنه لحماية حاجز البشرة وزيوتها الطبيعية. حبيباتي، الأظافر الضعيفة والمتقصفة تعكس نقصا في البروتين والزنك والحديد. أحرص دائما على تناول البيض والمكسرات والخضروات الورقية وشرب كميات وافرة من الماء لمنع جفاف محيط الظفر. عند ترتيب أظافرك استخدم المبرد الخشبي أو الزجاجي، وابردي دائما في اتجاه واحد وليس في اتجاهين متعاكسين، لأن المبرد الذهاب والإياب يسبب تشققات في طبقات الظفر وضعفها. دلك المنطقة المحيطة بالأظافر يوميا بقطرة من زيت الزيتون أو زيت فيتامين إي قبل النوم. هذه الخطوة البسيطة تقوي الأظافر وتمنح مظهرا صحيا ونظيفا دائما بدون الحاجة لجلسات المناكير القاسية. يقولون الأيدي الجميلات هي اللي تتكلم باللطف وتعمل بالحب. يدك ليست مجرد أداة لإنجاز المهام، يدك هي وسيلتك للتعبير والسلام واللمسة الحنونة اللي تجبر الخواطر. اعتني بها لأنها تستحق ولأنها جزء من هويتك الأنثوية الراقية. عندما تتحدثين بهدوء وتتحرك يدك بنعومة ورقة، أنت تنشرين طاقة من السلام والجمال في كل مكان تتواجدين فيه. كوني دائما متألقة واجعلي لمسة يدك ذكرة طيبة لا تنسى. وصلنا لنهاية فقرة الجمال عن سر الأيدي المخملية والأظافر الملكية. جرب المقشر وطقس الترطيب اليوم وشوفي كيف بتتغير لمسة يدك ونظافتها فورا. تذكري دائما أن العناية بالدقيق من التفاصيل هي التي تصنع الإطالة الكاملة والراقية. خليكي دائما واثقة، دائما ناعمة، ودائما جميلات. نلتقي في الحلقة القادمة في أمان.

يا هلا ومرحب بكم مستمعي الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نفتح بابا جديدا وموضوعا غاية في الأهمية والرقاق، موضوعا نادرا ما نتطرق إليه رغم أنه أساس عافية بيوتنا، وهو الذكاء العاطفي والمرونة النفسية داخل الأسرة. يا جماعة الخير، البيوت لا تقوم فقط على المحبة بل تقوم أيضا على الفهم. الحياة اليومية مليئة بالتغيرات والضغوط واختلاف الطبائع والمزاجات، والذكاء العاطفي في البيت يعني أن يمتلك كل من الزوج والزوجة القدرة على قراءة مشاعر الآخر قبل أن يتكلم، وفهم ما وراء الصمت أو الضيق. سكن الأرواح الحقيقي لا يتحقق بفرض الآراء أو الإصرار على المواقف، بل بالمرونة التي تجعلنا نتكيف مع ظروف بعضنا البعض برفق ولين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة الذكاء العاطفي مع أهل بيته، وكان يعرف متى تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راضية ومتى تكون غاضبة من نبرة كلامها، وكان يراعي اختلاف المشاعر الإنسانية ويحتويها بالرحمة لا بالحساب والدقة. المرونة النفسية تعني أن نتقبل أن شريك الحياة ليس في كامل طاقته كل يوم، وأن الأبناء يمرون بتقلبات وصراعات نفسية في مراحل نموهم، ومسؤوليتنا هي أن نكون السند والمساحة الآمنة التي تستوعب تلك التقلبات دون إطلاق أحكام أو ممارسة ضغوط إضافية. مستمعين الكرام، للأسف كثير من البيوت تخسر استقرارها بسبب الصلابة، فتجد كل طرف يقف عند موقف ويرفض التنازل أو تفهم وجهة نظر الآخر، فتحول الخلافات البسيطة إلى معارك استنزاف عاطفي، بينما الشخص المرن عاطفيا هو من يدرك متى يتراجع خطوة للوراء ليحمي بيته، ومتى يتغاضى، ومتى يمتص غضب شريكه بابتسامة أو نكتة لطيفة أو حتى بصمت حنون. المرونة ليست ضعفا بل هي القوة الحقيقية التي تحفظ تماسك الأسرة أمام عواصف الحياة. عندما يسود الذكاء العاطفي بالبيت، يتعلم الأبناء كيف يعبرون عن مشاعرهم بشجاعة وأدب، وكيف يفهمون مشاعر غيرهم، ويتربون على أن الخطأ والتعب النفسي ليس عيبا يعاقب عليه بل حالة تعالج بالحوار والتفهم. البيت الذي يتسم أفراده بالمرونة والوعي العاطفي هو بيت متجدد لا يقتله الروتين ولا تهدمه الأزمات، بل تزيده الشدائد نضجا وقربا. في ختام فقرتنا لليوم دعوة لكل زوج وزوجة وأب وأم، انظروا إلى بيوتكم بعين الفهم والوعي قبل عين العتاب، تعلموا كيف تقرؤون رسائل الصمت في عيون من تحبون، كونوا مرنين كالأغصان التي تتمايل للريح ولا تتكسر. خلوا سكن الأرواح يكون الواحة اللي تجد فيها الفهم والاحتواء والاستقرار النفسي.

0: مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حوارنا لليوم. اجعلوا الحكمة والتخطيط أساسا لحياتكم الأسرية، راعوا صحة أمهات بيوتكم، واعطوا أولادكم حقهم الكامل من الحنان والتعليم والاهتمام، فالتنظيم ليس امتناعا بل هو رعاية ومسؤولية وعطاء أعمق وأجمل. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في أرزاقكم وذرياتكم، وأن يجعل بيوتكم دائم واحد للرحمة والصحة والطمأنينة، ويصلح لكم أبناءكم وبناتكم. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة وموضوع جديد يهم أسرنا وحياتنا، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.

0: افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا مع عدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان من محافظتي شبوة والمهرة مستجدات الأوضاع العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم أبناء المحافظات ويحافظ على الأمن والاستقرار بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين شنتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرات تابعة للخطوط السعودية، وأسفر عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وحرمة المنشآت المدنية وسلامة الطيران المدني. أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن جاء انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية. بحث وزير حقوق الإنسان مشت العمر أمس في جنيف مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب سبل تعزيز التعاون والتنسيق ترك للاستجابة لاحتياجات النازحين وحماية المهاجرين في اليمن. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري صباح اليوم اللقاء العلمي للصحة النفسية المنعقد برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، والذي تقيمه مؤسسة نهدى التنموية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بموجز الواحدة ظهرا ليوم

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل، وفي البدء نقول أهلا بكم.

أحبتي، لعل من روائع الشعر الشعبي في حضرموت تلك الدرر الحريزية التي جادت بها قريحة شعر الحارة وفارس المدارة سعيد فرج بحريز، الذي انطلق في مضمارها مساجلا مقدما عصارة تجربته في الحياة، ذاكرا الكثير من المفردات الحضرمية التي وردت في قاموسه اللغوي والتي حفظت لورودها بين ثنايا شعره، ومنها هذين البيتين. يقول بحريز: يا حيد بنغلقك لا جبن المزاحي والقلم، بتطرح القادي وبيصبح ذراعك بنتين، التمر حبه والحشف نقضمه وعبر على العجم، تشرق علي الشمس ما ندري بها تشرق منين. الله الله، دائما ما يلجأ بحريز للرمزية، فأي حيد هذا الذي سيغلق بضربات المزاح والقلم ليصبح في حال أضعف من ذي قبل ويلجأ لطرح القادي، أي الاستسلام لضرباته؟ وماذا عن ذلك التفاخر بالصحة والقوة، حتى ذكر أنه يستصيغ أكل التمر والحشف وهو التمر الناشف الرديء، والعجم وهو نوى التمر. ليتضح الأمر في الختام أنه لا يكترث لأي شيء مهما كبر أو صغر من حوله، فقد علمته الأيام أن التركيز في كل الأمر مضيعة للوقت وأيضا مضيعة للصحة.

ومع المثل تلك الحكمة التي توجد في كل ثقافات شعوب الأرض. دعونا نطالع هذه الحكمة الحضرمية التي تقول: من راقب الناس لا سالي ولا مستريح. مراقبة الناس فيما يقولون ويفعلون، التركيز على كل شاردة وواردة في حياتهم، كذلك مراقبتهم فيما يقولون عن أي إنسان وما يقوم به من مهام تنغص على الإنسان حياته. ففي الحالة الأولى سيقارن حياتهم بحياته، وبالطبع سيراها أجمل من حياته، وفي الثانية سيصبح مركزا على كل فعل يقوم به أو قول يتفوه به حتى لا يكون تحت مجهر ألسنتهم، وفي كل الحالات سيعيش في قلق وهم، ويصبح كلامهم مصدر إزعاج له، وبالتالي سيعيش حياته لا سالي ولا مستريح.

0: ومن حكم الشاعر محمد أحمد بن هاوبة وزير أبو سراجين، دعونا أحبتي نأخذ هذه الحكمة والتي تطرق فيها لأحد النجوم التي وردت في التقويم الشبامي. يقول فيها أبو سراجين: لا دخلت العوة ولاح البرق والراعد رعد، يلقي مرادع يلعول لتردع السيل الهميم. أحبتي نجم العوة أول نجوم الصيف في حضرموت، وهي العوة السماك الغفور الأكليل القلب الشول، ويعتبر العوة من نجوم الخير، واحتمال سقوط الأمطار فيه وارد بمشيئة الله، طبعا بمشيئة الله تعالى. وهذا ما ذكره الشاعر بوسراجين، بأن هذا النجم تكثر فيه البروق والرعود، وفي هذا إشارة لوفرة الغيث فيه. إذن ماذا يفعل الناس لمواجهة السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار؟ لابد من وضع حواجز، والتي وصفها بوسراجين بالمرادع، لكن تحول دون تدفق السيول وبالتالي حدوث ضرر، فهي هنا أشبه بالرادع الذي يوقف المتمادي عند حده. وكلمة يلعول هي نذال الشباب، أو كما يقال عنهم في حضرموت العويلة، نحن نقول دائما يعويلة.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

هذه الحلقة أحبتي نتناول إعلان وزارة الداخلية النفير العام ضمن رفع الجاهزية وتعزيز حماية الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن المجتمع واستقرار مؤسسات الدولة، ونتوقف عند أهمية التلاحم المجتمعي والالتفاف الشعبي حول المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز صمود الجبهة الداخلية وإفشال رهانات ميليشيات الحوثي الإرهابية على إرباك المجتمع وزعزعة الاستقرار.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات أمنية تتزايد الحاجة إلى رفع مستوى الجاهزية واليقظة وتعزيز الوعي بالمسؤولية الوطنية. ادشنت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية. وتأتي الحملة تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وبالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر وقرب حلول الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر والذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر. وأكد وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم علي حيدان أن الظروف الراهنة والتحديات الأمنية تتطلب رفع مستوى اليقظة والجاهزية والانضباط وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات ووحدات الوزارة والاستعداد للتعامل مع المستجدات والمخاطر التي تستهدف أمن المجتمع واستقرار الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الأمن والاستقرار ووضع الخطط الوقائية والأمنية لتأمين المحافظات وحماية المنشآت والمرافق الحيوية ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة وفق الإمكانيات المتاحة. وتسعى الحملة إلى تعزيز الوعي الوطني والأمني والعسكري وترسيخ الانضباط الوظيفي لدى منتسبي وزارة الداخلية وفتح مساحة أوسع للتواصل والشراكة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع باعتبار حماية الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، فيما شدد وزير الداخلية على أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق جميع منتسبي الوزارة من ضباط وصف ضباط وأفراد وموظفين من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات النافذة والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة. فيما دعت وزارة الداخلية أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التكاتف والوقوف صفا واحدا لحماية مؤسسات الدولة وأمن المجتمع، مثمنة في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وما وصفته الوزارة بالمواقف الأخوية المساندة لجهود الدولة في مختلف المجالات. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد هيثم الجرادي إلى أن تدشين الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبإشراف وتوجيه معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي وتأمين الجبهة الداخلية وحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة، موضحا أن الحملة تمثل برنامجا وطنيا وميدانيا يستهدف منتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي شرطة المحافظات الواقعة خارج سيطرة الدولة والموجودين في المناطق المحررة إلى جانب الحاضنة الشعبية، مؤكدا أن مسؤولية المؤسسة الأمنية لا تقتصر على أداء مهامها في الميدان وإنما تشمل حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار ومنع الاختراقات الأمنية والتعامل المسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة وحماية المجتمع ومؤسسات الدولة من أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار. ولفت الجرادي إلى أن الحملة تهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة في مجالات التوعية والتوجيه والتعبئة وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية والمجتمعية وتعزيز التعاون والتكامل بين المواطنين والأجهزة الأمنية ورفع مستوى الجاهزية بما يمكن أو يمكن منتسبي وزارة الداخلية من أداء واجباتهم وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدا أهمية الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية في حماية الجبهة الداخلية داعيا إلى المحافظة على المعلومات والبيانات الأمنية الحساسة وعدم تداولها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات والتعامل الواعي والمسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة. وقال العميد الجرادي إن المرحلة الراهنة تتطلب مؤسسة أمنية يقظة ومجتمعا واعيا وجبهة داخلية متماسكة، مؤكدا أن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي تدشن هذه الحملة انطلاقا من مسؤوليتها في مجال التوعية والتوجيه وإيمانا بأهمية رفع مستوى الوعي والجاهزية وتعزيز وحدة الصف والتعاون بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.
1: رسالة توعوية إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل وأبناء المحافظات المحررة شرفاء. أيها الأبطال في كل ميدان، إن الحفاظ على سرية التحركات العسكرية مسؤولية مشتركة، وهي لا تقل أهمية عن أداء الواجب في الميدان. إن نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو مواقع أو تحركات للقوات العسكرية والأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى قد يمنح العدو معلومات يستفيد منها في الاستهداف أو التخطيط. لذلك نهيب بالجميع عدم تصوير أو نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بالتحركات العسكرية أو الأمنية أو أماكن تمركزها أو تجهيزاتها، مهما بدا الأمر بسيطا فالكلمة أو الصورة التي تنشر دون قصد قد تكون سببا في تعريض أرواح المقاتلين والمدنيين للخطر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الحملة الوطنية للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي الوزارة تعكس إدراكا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة الأمنية في هذه المرحلة، وما تتطلبه من استعداد دائم للتعامل مع مختلف المخاطر والتهديدات التي تسعى أو تستهدف أمن الوطن واستقراره. فالنفير العام يعني جاهزية متكاملة وتنسيق الجهود وسرعة الاستجابة والالتزام بالتعليمات والخطط الأمنية والعسكرية مما يمكن أو يمكن الأجهزة المختصة من أداء واجباتها بكفاءة في مواجهة الطوارئ، ويحافظ في الوقت نفسه على أمن المواطنين وسلامتهم، ويحول دون استغلال الظروف الاستثنائية لإثارة الفوضى أو العبث بالمصالح العامة والخاصة. وفي مواجهة المخاطر التي تفرضها ميليشيات الحوثي، تظل الجبهة الداخلية عنصرا أساسيا في معركة حماية الدولة والمجتمع. فالمخاطر الأمنية قد تبدأ بمعلومة مضللة أو شائعة مجهولة المصدر، ثم تتوسع آثارها لتحدث حالة من القلق والارتباك بين المواطنين. ولذلك فإن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التأثير على المجتمع وزعزعة ثقته بمؤسسات الدولة. ويصبح التعامل المسؤول مع الأخبار والمعلومات جزءا من منظومة الأمن التي لا تكتمل جهودها دون تعاون من المواطن. فالمواطن يجب أن يؤدي دوره بالتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي سلوك أو نشاط يثير الشبهة عبر القنوات الرسمية، أو الامتناع عن تداول المعلومات الأمنية الحساسة أو نشر صور ومقاطع قد تكشف مواقع القوات أو تحركاتها أو طبيعة الإجراءات الأمنية، لأن التعامل غير المسؤول مع مثل هذه المعلومات قد يوفر للجهات المعادية ما تحتاجه من تفاصيل يمكن توظيفها للإضرار بأمن المجتمع. إن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة أصبحت جزءا أساسيا من حماية الجبهة الداخلية، خصوصا في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لمنشور غير موثوق أو تسجيل مجتزأ أن ينتشر خلال دقائق ويتحول إلى مصدر للقلق بين الناس. ولهذا فإن المسؤولية تقتضي التحقق من مصدر المعلومة قبل نشرها، والاعتماد على البيانات الرسمية والجهات الموثوقة، وعدم الانجرار وراء ما ينشر من أخبار مجهولة المصدر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية والعسكرية التي قد تكون لها آثار مباشرة على سلامة المواطنين واستقرار المجتمع. إن حماية الجبهة الداخلية في هذه المرحلة مسؤولية مشتركة تبدأ من المؤسسات الرسمية التي يقع على عاتقها توفير الأمن ورفع مستوى الاستعداد، وتمتد إلى الإعلام الذي ينبغي أن يؤدي دوره في نقل المعلومات الدقيقة والابتعاد عن التهويل والشائعات، وصولا إلى المواطن الذي يمثل شريكا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار من خلال سلوكه الواعي ورفضه لكل ما من شأنه إثارة الفوضى أو تمزيق النسيج الاجتماعي. فحين تكون الجبهة الداخلية متماسكة يكون المواطن أكثر وعيا بالمخاطر المحيطة به، وتكون الجبهة الأمنية والعسكرية أكثر استعدادا وانضباطا، فتصبح محاولات اختراق المجتمع وإثارة الفوضى أقل تأثيرا، ويصبح الاستقرار نتيجة طبيعية لتكامل المسؤولية بين الدولة والمجتمع، وهي مسؤولية تتطلب في هذه المرحلة قدرا أكبر من اليقظة والتعاون، ويظل المجتمع قادرا على مواجهة التحديات بثبات ومسؤولية. ومن هنا نؤكد أن مواجهة خطر ميليشيات الحوثي مسؤولية وطنية تتطلب جاهزية أمنية عالية ووعيا مجتمعيا متماسكا وإعلاما مسؤولا وتعاونا مستمرا بين مؤسسات الدولة والمواطنين. فالجبهة الداخلية القوية هي التي تحافظ على تماسك المجتمع في أوقات الأزمات، وتمنع الشائعات من أن تتحول إلى فوضى لضرب

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يشكل الالتفاف الشعبي حول القوات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية من المواطنين ورجال القبائل أحد أبرز عناصر قوة الجبهة الداخلية، خصوصا في ظل ما تفرضه التحديات في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. فحين يجد أفراد الجيش والأجهزة الأمنية مساندة المجتمع وثقته، تتعزز قدرتهم على أداء واجباتهم في مواجهة الميليشيات الماردة المنقلبة على مؤسسات الدولة. ولا يقتصر هذا الدعم على المواقف المعلنة فحسب، بل يظهر في التعاون مع الأجهزة الأمنية ورفض جبهات القتال بالدعاء أولا، ومن ثم بالدعم المعنوي والابتعاد عن الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة. إذ تستغل ميليشيات الحوثي على إرباك الواقع بالشائعات والنصر المزيف لإرباك المجتمع وإثارة القلق بين أفراده. فالعلاقة بين المجتمع والمؤسسة العسكرية والأمنية لها أهمية خاصة في هذه المرحلة لتحرير البلد من قبضة الميليشيات الحوثية الباغية. فالتعاون يجب أن يستمر ويستثمر في تقديم المعلومات الدقيقة والابتعاد عن التهويل وتعزيز التواصل مع المجتمع وطمأنته وشرح الإجراءات المتخذة بما يعزز الثقة في المجتمع. إن دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ينبغي أن يرتبط بالمجتمع ويضمن علاقة قائمة على المسؤولية المتبادلة. فكلما اتسعت دائرة التعاون بين المواطن ورجال الأمن والمؤسسة العسكرية، أصبحت الجبهة الداخلية أكثر قدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار. إن المشهد الراهن يؤكد أن الرهان على تفكيك المجتمع أو إضعاف مؤسسات الدولة يصطدم بحاجز الوعي الشعبي والتماسك الاجتماعي، وأن حماية الوطن تبدأ من وحدة الصف ورفض الفوضى والتعامل المسؤول مع الأحداث والمعلومات. وفي مواجهة التحديات التي تفرضها جماعة الحوثي، تبقى هذه العناصر مجتمعة عاملا مهما في تحصين المجتمع ومنع تحويل الخلافات والأزمات إلى أدوات لتهديد أمنه واستقراره.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا، وفي رعاية الله وأمنه إلى ذلكم الحين. تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: مؤسسات الدولة. وأوضح الفريق الصبيحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الصمود الأسطوري للمقاتلين في كافة الجبهات والخطوط الأمامية بدءا من جبهات الساحل الغربي وجبهة المضاربة ورأس العرة إلى بقية محاور المواجهة يشكل صخرة صلبة تحطمت عليها أوهام ومخططات المشروع الحوثي الإرهابي. وأشار الصبيحي إلى الدور الأساسي الذي اطلعت به ألوية العمالقة وقوات درع الوطن وقوات الدعم والإسناد والمقاومة الوطنية بوصفها رأس الحربة والطليعة في التصدي للعدوان الحوثي، مؤكدا دورها المحوري في الدفاع عن الأرض على امتداد خطوط المواجهة باتجاه الوزعية والأغبرة والمحاولة والمشاولة والكعللة وصولا إلى الذكيرة والمقارمة والزعازع والزريقة. أكد علماء ودعاة يمنيون أهمية توحيد الجهود والمواقف الوطنية وتعزيز دور العلماء في مواجهة الفكر الحوثي وحماية الهوية الدينية والوطنية وتحصين الأجيال من الأفكار المنحرفة والشعارات المضللة، مشددين على ضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الخطاب الديني والوطني لمواجهة التحديات التي تمر بها اليمن. جاء ذلك خلال لقاء نظمه برنامج التواصل مع علماء اليمن بعنوان علماء اليمن وواجبات المرحلة بمشاركة عدد من العلماء والدعاة وأعضاء البرنامج. وتضمن اللقاء عددا من الخطابات، حيث أكد الخبير في الشؤون السياسية عبد السالم ضرورة انتقال العلماء والدعاة من الخطاب العام إلى البرامج العملية وتطوير خطاب ديني وتوعوي يلامس احتياجات المجتمع ويكشف مخاطر المشروع الحوثي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المكونات الدعوية وتوحيد جهودها الميدانية. كما حذر عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ جمال غندل من استغلال الشعارات الدينية لترويج الأفكار المنحرفة والتأثير في وعي الأجيال، مؤكدا أن حماية الشباب تتطلب بناء مناعة فكرية تقوم على الفهم الصحيح للدين وترسيخ الهوية والانتماء والتصدي للشائعات والمفاهيم المضللة وتحصين الأجيال وتطوير أدوات العمل الدعوي بما يستجيب لمتطلبات المرحلة. دشنت اليوم بمدينة المكلا أعمال المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة في الجمهورية اليمنية برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الأستاذ قاسم محمد بحيبح وبمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب والتأهيل السمعي واللفظي. ويقوم المنتدى بتمويل من شركة ميدل العالمية عبر وكيلها وايد فايلد وبشراكة علمية مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت وكلية الطب جامعة سيئون والتعاون مع منظمة My Right to Hear من حقي أن أسمع والجمعية الطبية اليمنية الأمريكية يمانا، فيما تتولى مؤسسة روح الصحية تنظيم المنتدى وتنفيذه. وخلال حفل التدشين أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أهمية إقامة الفعاليات العلمية المتخصصة التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية وبناء قدرات الكوادر المحلية، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التدخلات النوعية التي تلبي احتياجات المجتمع وتدفع باتجاه استدامة الخدمات التخصصية داخل المحافظة. من جانبه أشار المدير العام للمخيمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد عبد رب الطريق إلى أهمية المنتدى بوصفه مساحة تجمع بين الجانب العلمي والتطبيق والتطبيق السريري وتسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين في مجال زراعة القوقعة، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والجهات الصحية والأكاديمية والشركاء الداعمين لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية وتحسين الوصول إليها. بدوره أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن نويصر أن تنظيم المنتدى ينسجم مع توجهات مكتب الصحة في تطوير الكوادر وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الاستثمار في المعرفة والتدريب والتخصصات النوعية يمثل ركيزة مهمة للارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى. وفي الجانب الأكاديمي، أوضح عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت البروفيسور صالح عوض بحول أن الشراكة العلمية في المنتدى تسهم في تعزيز جودة المحتوى والأوراق العلمية وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة السريرية وفتح مساحة للتكامل بين تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب والتأهيل، بما يدعم بناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير الممارسة الطبية المبنية على المعرفة والدليل. من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة روح الصحية الدكتور محمد صالح بجرج أن تنظيم المنتدى يأتي ضمن توجه المؤسسة نحو دعم التدخلات الصحية التي تجمع بين بناء القدرات وتوطين المعرفة وتقديم الخدمة التخصصية، مشيرا إلى أن المنتدى يتزامن مع مخيم جراحي لزراعة القوقعة للأطفال، بما يتيح الانتقال من النقاش العلمي داخل قاعات المنتدى إلى التطبيق العملي والممارسة السريرية بمشاركة المختصين. الخبر الأخير: شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري صباح اليوم اللقاء العلمي للصحة النفسية المنعقد برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، والذي تقيمه مؤسسة نهضة التنموية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء، نقل الوكيل تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالقطاع الصحي بمختلف مجالاته، ولسيما تعزيز برامج الصحة النفسية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها، مثمنا الشراكة الفاعلة والتكاملية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها مؤسسة نهد التنموية. وشهد اللقاء مناقشة عدد من أوراق العمل والمحاور العلمية الهادفة إلى تطوير آليات التدخل وتقديم الدعم النفسي المتخصص واستعراض سبل تحسين جودة الخدمات الصحية، بما يسهم في خدمة المجتمع والتخفيف من الآثار النفسية الناتجة عن مختلف التحديات. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله محمد عبيد جمعان بعليان، محمد عبيد جمعان بعليان، والد عبد الله وعبيد وريان، أخو بدران ومحسن وخالد، والصلاة عليه يوم السبت بعد صلاة العصر بمسجد أبو بكر الصديق بروكب، والدفن بمقبرة روكب. إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل الختام نعود لقراءة العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسية المحرم يؤكد أن القوات المسلحة ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية. عضو مجلس القيادة الرئاسية الصبيحي يؤكد أن بطولات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تجسد أسمى معاني الفداء في مواجهة ميليشيات الحوثي. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يشهد تدشين المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة في حضرموت. ووكيل حضرموت لشؤون التنمية يشهد انطلاق أعمال اللقاء العلمي للصحة النفسية بحضرموت. وبالترتيب العناوين نكون قد أتينا على ختام هذه النشرة التي حررها صلاح براهم، نفذ على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأته على حضراتكم أروى محمد. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر يتفقد الأوضاع الخدمية في عسد الجبل وبدش. في لفتة ميدانية لتلمس احتياجات المواطنين، قيادة السلطة المحلية بالريدة وقصيعر تلتقي بأعيان عسد الجبل وبدش. جسور للتنمية عندما يتحول أكتوبر الوردي إلى ثقافة دعم حياة مستدامة. متابعات صلاح عبد الله براهيم. الجهود المستمرة للسلطة المحلية في متابعة الأوضاع الخدمية عن قرب وتلمس احتياجات المواطنين في مختلف قرى ومناطق المديرية، قام مدير عام مديرية الريداء وقصيعر الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر بزيارة ميدانية تفقدية واسعة شملت وادي عسد الجبل ومنطقة بودش. ورافق المدير العام في هذه الجولة الخدمية وفد رفيع المستوى يضم الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ أحمد ناجي المسطي ومدير أمن المديرية العقيد هاني التميمي، إلى جانب كوكبة من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية الأستاذ سعيد الجريري التربية والتعليم، والأستاذ فؤاد بن السهب الصحة والسكان، والأستاذ هاني السقطري الكهرباء، والأستاذ مصلح السماحي الأشغال العامة والطرق، والمحامي أمين الجريري هيئة الأراضي. واستهلت القيادة المحلية جولتها بتدشين أعمال القافلة الطبية ومشروع العيادات المتنقلة المجانية المقدمة برعاية كريمة من مؤسسة روح الصحية والتي استقرت في المركز الصحي بالوادي لتقديم الفحوصات والعلاجات المجانية لأهالي وادي عسد الجبل والمناطق المجاورة لها، في خطوة لاقت ارتياحا كبيرا بين المواطنين للتخفيف من معاناتهم المرضية. وعقب التدشين الصحي توجه المدير العام والوفد المرافق له صوب الجانب التعليمي، حيث زار الوفد مجمع وادي عسد الجبل التعليمي واطلع بالمهاجر على سير العمليات التعليمية في المجمع، والتقى بالمرشدين والكادر التدريسي مستمعا إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع التربوي في هذه المناطق، مؤكدا حرص السلطة المحلية على استقرار التعليم وتوفير البيئة الملائمة للطلاب. واستمرارا للزيارة الميدانية طاف مدير عام المديرية بمناطق الوادي وتدحرجة التغطية لتشمل تفقد أحوال المواطنين في منطقة بودش والاطلاع على أراضيهم ومستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم من كهرباء وطرقات ومياه، كما تضمن برنامج الزيارة لفتة اجتماعية تمثلت في زيارة المقدم أحمد سالم حمد بن الوعيل بن حدري ثعيني في منزله الواقع بمنطقة حبض، تقديرا لأدوار الشخصيات الاجتماعية في مساندة جهود الدولة. وفي ختام هذه الجولة الميدانية المكثفة عقد لقاء أخوي موسع ضم المدير العام وأعضاء المكاتب التنفيذية بأهالي وأعيان عزد الجبل وكذا بودش. واستمعت السلطة المحلية خلال اللقاء بسطر رحب إلى مشمل الهموم والمتطلبات والمقترحات الخدمية التي تقدم بها الأهالي. وستتابع السلطة المحلية بالريداء وقصيعر كافة القضايا المطروحة من الجهات ذات العلاقة وتلبية الممكن منها وفق الإمكانيات المتاحة لتخفيف العبء عن كاهل أبناء منطقتي عسد الجبل وبودش. وحول الزيارة تحدث لإذاعة المكلة المدير العام لمديرية الريداء وقصيعر الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر إدارة إذاعة المكلا على اهتمامها وتصريفها للأضواء على مديرية الريداء وقصيعر. نحن في إدارة المديرية السلطة المحلية بمديرية الريداء وقصيعر وضعنا خطة وبرنامج لتفقد أحوال أرياف مديرية الريداء وقصيعر. فكانت الأسبوع الماضي كنا في زيارة إلى وادي عسد الجبل، هذا الوادي العريق، هذا الوادي الذي له تاريخ وحضارة وثقافة ممتدة في عمق التاريخ ويمثلها أصالة الإنسان في هذا في هذه الأيام. وادي عسد الجبل هو من ضواحي مدينة قصيعر الذي يبعد عنها ما يقارب 50 كيلو باتجاه الشمال. كان في استقبالنا الشيخ صالح بن سعد بن قتيب الجمحي وجمع كثير من الأهالي والأعيان والشخصيات الاجتماعية في وادي عسد الجبل، فلقينا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. ثم توجهنا إلى منطقة حبض فزرنا فيها الشيخ سالم بن أحمد بن لعيل الثعيني، هذا الشيخ الكبير السن وكبير القدر فكانت زيارة موفقة إليه، فلقينا فيها الضيافة وحسن الاستقبال، ثم توجهنا بعد ذلك إلى مشروع تحت الطريق الذي تموله مؤسسة قطرات، عبارة عن مشروع ماء أهلي الذي هو قيد الإنشاء والعمل هذه الأيام. ثم توجهنا بعد ذلك إلى ضبق هزاول، هذه المنطقة التي تعتبر في نهاية وادي عسد الجبل، جلسنا فيها مع الأهالي وأعيان المنطقة. المنطقة منطقة وادي عسد الجبل بحاجة، ثم كان لنا الشرف أن نسوق قافلة التي تمولها قافلة طبية مجانية التي تمولها مؤسسة روح للتنمية، لها كل الشكر والتقدير. وجدنا منطقة وادي عسد، مناطق وادي عسد الجبل بحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة في قطاع الصحة الذي يتمثل في إسعاف، والذي بإذن الله تعالى نحن في صدد متابعته مع الجهات المختصة في إدارة الصحة بالمديرية وكذلك بالمحافظة. ثم هي بحاجة ماسة إلى موضوع الكهرباء، إلى هذه اللحظات في 2026 لازالت قطاعات كبيرة ومناطق في مديرية الريدة وقصيعر لم تصلها خدمة الكهرباء، وكانت وادي عسد الجبل أيضا من ضمن هذه المناطق. فقدمنا طلبا إلى سعادة المحافظ، ووجهنا مشكورا إلى البدء بدراسة تنفيذ مد كهرباء، خدمة الكهرباء إلى مواطني وادي عسد الجبل، وهي كذلك بها حاجة ماسة إلى موضوع الطريق. لا زالت الطريق إلى وادي عسد الجبل غير ممهدة. هذا بالنسبة إلى وادي عسد الجبل. ثم كان لنا شرف زيارة إلى وادي بجش التي هي أيضا من ضواحي منطقة الريدة الشرقية، التي تبعد أيضا في اتجاه الشمال ما يقارب 45 كيلو أو 40 كيلو متر باتجاه الشمال من مدينة الريدة الشرقية. وادي بجش، هذا الوادي الذي تمتزج فيه حضارة وتاريخ وكرم ونبل من يسكن هذا الوادي، وعلى رأس من كنا نقصده في هذه الزيارة الشيخ الطائلة عادل بن صالح بن راتع القرادي، شيخ عام قبيلة القرادي وطائلة ثعين، الذي كان لنا بحسن الاستقبال مثالا وكرم الضيافة واقعا، فاستقبلنا استقبال أهل الكرم، فقدم لنا حسن الضيافة وحسن الاستقبال، جلسنا معه في بيته، ثم توجهنا إلى حصنهم، حصن قبيلة القرادي بن راتع. هذا الحصن الذي يحكي لنا تاريخ وثقافة وعمق ونبل هذا الإنسان. وادي بجش بحاجة إلى تدخلات في جانب الطريق، كذلك رفعنا دراسة في جانب الصحي، الوحدة الصحية هي بحاجة إلى تدخلات في هذا الجانب. ثم توجهنا بعد ذلك إلى منطقة الجحاء التي هي من ضواحي بجش، من مناطق بجش. كان في استقبالنا المشايخ البعباد، وعلى رأسهم محمد بن عيضة، المنصب محمد بن عيضة بالوعر بعباد. جلسنا مع الناس، تلمسنا همومهم، ونحن من ضمن الخطط التي وضعناها لزيارة وديان مناطق مديرية الريدة وقصيعر، وإن شاء الله تستمر الزيارات والنزولات تشمل وادي شخاوي وكذلك أيضا رغدون بإذن الله تعالى. نحن على مسافة واحدة من الجميع، والبلاد بحاجة إلى تدخلات في جميع القطاعات، خاصة الصحية وكذلك قطاع المياه وقطاع التعليم. فنكرر الشكر كذلك لإذاعة المكلة على اهتمامها.
1: عندما تتحدث لغة الأرقام عن تحدي صحي وفجوة توعوية، تظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن حجم التحدي لا يزال كبيرا. 2.4 مليون إصابة جديدة تشخص سنويا بين النساء حول العالم، 694 ألف حالة وفاة تنجم عن هذا المرض في ذات الفترة، وسرطان الثدي يحتل صدارة الأورام الأكثر تشخيصا لدى النساء في 164 دولة. وتكمن خطورة سرطان الثدي في أنه قد ينمو بصمت دون التسبب في آلام أو أعراض واضحة بمراحله الأولى. وهنا تأتي أهمية الفحص الدوري، إذ أن اكتشاف المرض مبكرا يرفع نسب الشفاء بشكل قياسي ويتيح خيارات علاجية أقل تعقيدا. إن الرسالة الأسمى لشهر أكتوبر الوردي هي أن لا تنتهي المساندة برحيل الشهر. تحتاج المصابات والناجيات إلى دعم نفسي ومجتمعي مستمر يتجاوز الشعارات، ويتمثل ذلك في الاستماع الواعي لاحتياجاتهن والمساعدة في تفاصيل الحياة اليومية ونشر الطمأنينة بعيدا عن الأحكام أو النظرات السلبية. فالتشخيص بالمرض اليوم لم يعد حكما غيابيا، بل هو بداية معركة طبية قابلة للانتصار بفضل التقدم العلمي الهائل في العلاجات الجراحية الكيميائية والإشعاعية والمناعية. وحول الدعم، كانت هناك مبادرة عبر الجسور للتدريب والتنمية بالوادي والصحراء، وحول المبادرة لأصحاب الأمراض المزمنة ومريضات سرطان الثدي تحدثت لمتابعتنا الإخبارية مدير جسور الأستاذة إيمان الحبشي قائلة:
3: يعني الحقائب اللي تم باعها كانت من أعمال الدورات السابقة ومخرجات الطالبات، يعني البنات نفسهن اللي هن خاصة أصحاب المعيلات الأزواج من أصحاب الفشل الكلوي ومجموعة من أصحاب الأمراض المزمنة. هذه المخرجات كانت حقتهم. طبعا أنا الآن نعمل على الشهر الوردي أكتوبر، بنعمل إن شاء الله معرض ترويجي كبير على مستوى، يعني بيكون ضمن شهر الوردي، يعني بيكون بالشراكة مع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان.

البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية. ومن أجل بيئة نظيفة إذاعة المكلا تقدم الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوبي، تقديم أروى محمد بايسيد، إخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج الأرض الخضراء. وحلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن الرعي الجائر وأثره السلبي على البيئة. تابعونا بعد هذا الفاصل.

الرعي الجائر overgrazing هو استغلال المساحات النباتية والغطاء الخضري بشكل مفرط يفوق قدرة الأراضي الرعوية على التجدد والنمو، وذلك عبر إطلاق أعداد كبيرة من الماشية للرعي في مساحة محدودة أو لترددها المتكرر على نفس الموقع دون إعطاء النباتات فرصة للتعافي

أسباب حدوث الرعي الجائر: ارتفاع الطلب على اللحوم والألبان مما يدفع المربين لزيادة أعداد الماشية. ثانيا، ضعف التخطيط وإدارة المراعي عبر غياب التنظيم المكاني والزمني لفترات الرعي وتركه بشكل عشوائي. ثالثا، الجفاف والتغير المناخي: قلة الأمطار تضعف النمو النباتي وتسرع وتيرة تدهور المراعي عند استغلالها. رابعا، التوسع العمراني عبر تقليص المساحات المتاحة للرعي ودفع الماشية للتركز في مساحات أضيق.

الإدارة والتنظيم الرعوي. أولاً، التمييز بين الرعي التقليدي المباشر والرعي المنظم الدوري. ثانياً، مراقبة الحمولة الرعوية، أي عدد الحيوانات المناسب لإنتاجية الأرض.

أثر الرعي الجائر على البيئة. يتسبب الرعي الجائر في الآتي: أولا، تدهور التربة والتصحر، إذ يؤدي اقتلاع الماشية للنباتات إلى كشف التربة، مما يجعلها عرضة للتعرية بفعل الرياح والأمطار، وبتكرار دعك الماشية بأقدامها يؤدي لتراكم وتماسك التربة وتقليل قدرتها على امتصاص المياه. ثانيا، فقدان التنوع البيولوجي، اختفاء الأنواع النباتية الأصلية والحساسة لصالح النباتات الشوكية أو الضارة التي لا تأكلها الماشية، مما يؤثر سلبا على الحيوانات والحشرات المحلية. ثالثا، انخفاض مخزون المياه الجوفية، فقلة الغطاء النباتي تقلل من تسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض وتزيد من الجريان السطحي والسيول. رابعا، تفاقم التغير المناخي، ويقلل تدهور الغطاء النباتي والتربة من قدرة النظام البيئي على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

أشهر حوادث الرعي الجائر عبر التاريخ. شهد التاريخ البيئي والاجتماعي عدة حوادث ووقائع كبرى كان الرعي الجائر فيها الفاعل الرئيسي أو العامل المسرع لكوارث بيئية واقتصادية ضخمة. وفيما يلي أشهر القصص الواقعية والأمثلة التاريخية للتداعيات الناجمة عن الرعي المفرط.

أولا، مأساة إقليم الساحل الإفريقي. تعد هذه القصة من أبرز الأمثلة في القرن العشرين على تدخل الإنسان غير المتوازن مع الطبيعة. القصة: في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حفرت آلاف الآبار الارتوازية الحديثة في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى الممتدة عبر دول مثل النيجر ومالي وتشاد لتوفير المياه للماشية. التطور شجعت المياه الوفيرة الرعاة على زيادة أعداد الماشية بشكل تجاوز القدرة الاستيعابية للأرض، فتجمعت مئات الآلاف من الرؤوس حول هذه الآبار وقضت تماما على الأعشاب والنباتات المحيطة بها. النتيجة: عندما ضربت موجة جفاف حادة في عام 1968 ميلادية لم تجد الماشية ما تأكله. تزحزحت الصحراء الكبرى جنوبا بمئات الكيلومترات وتوفيت مئات الآلاف من الماشية، وأدى ذلك إلى مجاعة إنسانية كارثية راح ضحيتها أكثر من 100,000 شخص.

ثانيا، تجربة سور السلك الشائك في مالي، قصة اكتشاف علمي شهير في منتصف في السبعينيات أثبتت بدقة أن الرعي الجائر هو المسؤول الأول للتصحر وليس التغير المناخي وحده. القصة: أثناء التقاط الصور عبر الأقمار الصناعية لمنطقة الساحل الإفريقي المتصحرة أثناء الجفاف، لاحظ العلماء بقعة خضراء خماسية الشكل محاطة بجمال وجفاف تام من جميع الجهات. الاكتشاف: عند النزول للموقع تبين أنها مزرعة أخشاب وماشية خاصة سيجت بسلك شائك. صاحب المزرعة قسم أرضه إلى القطاعات الخمسة، وكان يترك الماشية ترعى في قطاع واحد لمدة سنة، ثم ينقلها للقطاع الثاني لتأخذ الأرض راحتها، أي الرعي الدوري. العبرة: أثبتت القصة أن الأرض خارج السور تحولت لصحراء بفعل الرعي المفرط والعشوائي، بينما بقيت الأرض داخل السور خضراء ومورقة رغم تعرض الاثنين لنفس ظروف الجفاف ونفس المناخ.

ثالثا، قصة تدهور جزيرة إستر في تشيلي. رغم أن قطع الأشجار لبناء التماثيل الشهيرة يذكر غالبا كسبب لانهيار بيئة الجزيرة، إلا أن إدخال الماشية والحيوانات الأليفة في القرون الأخيرة ضعف من حدة الأزمة. القصة: بعد وصول المستكشفين للجزيرة أدخلت أعداد كبيرة من الأغنام والأبقار إلى المساحات المتبقية من الأعشاب. التأثير: قضت الأغنام على شتلات الأشجار الصغيرة والأعشاب التي كانت تحاول النمو مجددا، واقتلعت الجذور المتبقية، مما منع الغطاء النباتي من التجدد نهائيا، وتحولت الجزيرة لتربة متآكلة جرداء.

هذه القصة ليست حالة واحدة بل نموذجا افتراضيا وواقعيا صاغه العالم غاريت هاردين عام 1968 استنادا إلى تاريخ المراعي المشتركة في بريطانيا ودول العالم.

القصة: مرعى مفتوح ومجاني يستفيد منه جميع أفراد القرية. يفكر كل راع قائلا: إذا أضفت بقرة واحدة إضافية ستزيد أرباحي الشخصية بشكل كامل، بينما سيتوزع الضرر البيئي الناجم عن الأكل الزائد على جميع الرعاة. النتيجة: لأن الجميع يفكرون بالطريقة ذاتها، تزداد أعداد الماشية بشكل مفرط، ويتحول المرعى الخصب خلال فترة وجيزة إلى أرض متصحرة لا يستفيد منها أحد، مما ضرب مثلا عالميا في أهمية سن قوانين لتنظيم الموارد المشتركة.

أولا تطبيق الرعي الدوار روتيشنال جرازينج، بحيث يتم تقسيم المراعي لقطاعات وإتاحة فترات راحة للنباتات. ثانيا تحديد الأعداد، أي ملائمة عدد الماشية مع القدرة الاستيعابية للغطاء النباتي. ثالثا إعادة التأهيل والاستزراع بزراعة الشجيرات والأعشاب البرية الأصيلة في المناطق المتدهورة. رابعا سن التشريعات المحمية بحظر الرعي في المحميات الطبيعية وأوقات إزهار النباتات وتكاثرها.

والصلاة القائمة أنت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد عبيد جمعان بعليان، محمد عبيد جمعان بعليان، والد عبد الله وعبيد وريان، أخو بدران ومحسن وخالد. الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم السبت بمسجد أبو بكر الصديق بروكب، والدفن بمقبرة روكب. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج الأرض الخضراء.

أولا تطبيق الرعي الدوار روتيشنال جرازينج، بحيث يتم تقسيم المراعي لقطاعات وإتاحة فترات راحة للنباتات. ثانيا تحديد الأعداد، أي ملائمة عدد الماشية مع القدرة الاستيعابية للغطاء النباتي. ثالثا إعادة التأهيل والاستزراع بزراعة الشجيرات والأعشاب البرية الأصيلة في المناطق المتدهورة. رابعا سن التشريعات المحمية، بحظر الرعي في المحميات الطبيعية وأوقات إزهار النباتات وتكاثرها.

وبهذه الحلول والنصائح المهمة وصلنا معكم أحبتي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأرض الخضراء. دامت أرضنا وبيئتنا خضراء صحية ونقية، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي أروى محمد من التقديم، ومن الإعداد خالد النوبي، ومن التنفيذ أسامة جابر. الأرض الخضراء.

0: الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوبي، تقديم
1: أروى محمد بايزيد،
0: إخراج أسامة عمر جابر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. زار الدكتور مراد محمد معالي وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 تمارين الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا بمعية المهندس علاء العمودي مدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت، وذلك للاطلاع على سير تحضيرات الفريق واستعداداته للاستحقاقات القادمة. وكان في استقبال وكيل المحافظة ومدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت رئيس نادي المكلا الأستاذ أنور عوض الجعيدي وأعضاء الهيئة الإدارية بالنادي. التقى الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بالكابتن عبد الله السعدي رئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت في لقاء ناقش أوضاع الحركة الرياضية وكرة القدم في ساحل حضرموت ومستوى النشاط الرياضي الذي تشهده المنطقة. وأشاد الشيخ أحمد صالح العيسي باستمرار النشاط الرياضي في ساحل حضرموت مثمنا الجهود التي يبذلها فرع الاتحاد في المحافظة وما يقوم به من دور في الحفاظ على استمرارية المسابقات والفعاليات الرياضية رغم مختلف التحديات التي تعصف بالوطن. اتفق رئيس نادي شعب حضرموت المهندس صالح فائز العمري مع رئيس نادي الاتحاد السكندري الأستاذ محمد مصيلحي على بروتوكول تعاون ما بين الناديين يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للنادي المصري في جميع الألعاب الرياضية بالمراحل السنية ككرة القدم وكرة السلة إلى نادي الشعب، ونقل الخبرات الإدارية والاقتصادية إلى نوارس حضرموت. جاء ذلك الاتفاق خلال التكريم المتبادل ما بين الناديين، حيث تبادل رئيسي الناديين المهندس العمري والأستاذ مصيلحي الدروع التكريمية لكل من الناديين. وصرح العمري في وقت سابق لإدارة نادي الاتحاد السكندري إننا لم نأتي البطولة العربية للسلة من أجل المشاركة فقط، إنما نريد نبحث عن كل ما يرفع كفاءة ومؤسسات عمل النادي رياضيا وإداريا واقتصاديا. في مباراة حبست الأنفاس حتى ثانيتها الأخيرة قدم نجوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي شعب حضرموت أقوى مبارياتهم وكادوا يخرجون بانتصار تاريخي، غير أن الثواني الأخيرة فرقت بنقطة واحدة منحت الفوز لنظيرهما الصليبخات الكويتي بنتيجة 76-77 في أول مواجهات ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة 38 المقامة حاليا في لبنان. وقدم ممثل الوطن ملحمة سلوية استثنائية فرض خلالها سيطرته المطلقة على الشوط الثاني والثالث المباراة، وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل أول فوز تاريخي خارجي له وللأندية اليمنية في البطولة. أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا حسم من خلاله الجدل المثار حول مستقبل اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي الأول بعد الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية رحيله عن قيادة الأخطر السعودي. وأكد الاتحاد السعودي في بيانه أن دونيس مستمر في منصبه مع المنتخب الوطني الأول نافيا وجود أي قرارات تتعلق بتغيير الجهاز الفني، وذلك ردا على ما تم تداوله إعلاميا حول مستقبل المدرب خلال الفترة القادمة. ضم النصر الحارس الشاب عبد الهادي العلوان إلى صفوفه قادما من الفتح على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري في خطوة تستهدف منح اللاعب فرصة جديدة للتطور. وأعلن النصر توقيع العقد الرسمي مع العلوان ليعود الحارس إلى صفوف الفريق خلال فترة مقبلة ضمن تحركات النادي لتعزيز خياراته في مركز حراسة المرمى. خضع حسن كادش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لجراحته الناجحة في مدينة توركو الفنلندية تحت إشراف البروفيسور لاسي المتخصص في علاج الإصابات العضلية، ويستعد الجهاز الطبي للاتحاد للإشراف على البرامج التأهيلي للاعب خلال فترة مقبلة بالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى العملية بهدف متابعة تطورات حالته وتحديد خطوات تعافيه. تراجعت فرص مشاركة حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة مع منتخب مصر للشباب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما المقرر إقامتها في غانا خلال فترة من فبراير 2027 بعدما أشار مدرب المنتخب إلى صعوبة الاستعانة به بسبب موقف النادي الكتالوني. وقال أحمد رؤوف مدرب منتخب مصر للشباب في تصريحات لبرنامج هنا القاهرة عبر قناة أون سبورت: مشاركة حمزة عبد الكريم في كأس أمم إفريقيا 2027 غير مرجحة، لكننا نطمح أن يوافق النادي الكتالوني على قدومه إلى المنتخب. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا تجديد عقد جناحه الأرجنتيني نيكو ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2030، في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدمات اللاعب خلال السنوات المقبلة. وجاء التجديد بعد البيانات الإيجابية الذي قدمها اللاعب في الموسم الحالي بعدما سجل هدفين خلال 5 مباريات ليعزز مكانته ضمن خيارات المدرب سباليتي الهجومية. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تطبيق تقنية حكم الفار الفيديو المساعد بداية من دور مجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز العدالة التحكيمية وتقليل الأخطاء المؤثرة في الأدوار الرئيسية لبطولتين القريتين. يدرس تشيلسي التعاقد مع فرينكي لاعب وسط برشلونة لتعويض الفراغ الفني الذي تركه أنزو فرنانديز بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي. وذكر موقع أوفسيد سنتر أن تشيلسي يراقب موقف اللاعب مع برشلونة في ظل المنافسة القوية على مركز خط الوسط داخل الفريق الكتالوني. يواصل نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع جواكين سايس مدافع كلوب بروج البالغ من العمر 21 عاما لتعزيز مركز الظهير الأيسر في ظل اقتراب نهاية عقد لوك شاو. مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي أستون فيلا مع برانتفورد في 5 عصرا وتشيلسي مع بورنموث في 5 عصرا وسندرلاند مع برايتون في 5 عصرا ومان يونايتد مع توتنهام في 37 دقيقة. وفي الدور الأسباني رايو فاليكانو مع أتلتيكو بلباو في 3 عصرا وألفيس مع أتلتيكو مدريد في 15 دقيقة وبرشلونة مع ختافي في 37 دقيقة وريال مدريد مع فياريال في 10 مساء. دور الإيطالي جنوة مع فرنتينا في 4 عصرا وأنتر ميلان مع بارما في 7 مساء. وفي الدور الفرنسي بريست مع أنجي في 49 دقيقة وباريس مع لومان في 49 دقيقة وموناكو مع تولوز في 49 دقيقة. وفي دوري روشن السعودي الحزم مع نيوم في 54 دقيقة والاتفاق مع الخليج في 55 دقيقة والهلال مع الاتحاد في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا فيم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

وانا على عهد العام باقي مقيم ما سلفت اليابا وانت ما ترضى فاصنع انا على عهد العام باقي مقيم ما سلفت اليابا

0: شاكور نائب رئيس فرع الانجازات السريعه.
1: ايوه
0: بيه يعني تقوم تتجوزي واحد مرتبه 25 جنيه؟
2: انت اتغيرت خالص يا عمي.
0: انا مش عمك حتى هتتلزق فيا ولا ايه؟
1: لا ده اكيد ده حضرتك بتهزر طبعا يا بابا.
0: اخرسي عشان اثبت لك اني ما بعرفش اهزر خالص. ولد يلي اسمك شريف.
2: نعم.
0: تحب تنزل من على السلالم ولا تنزل طاير في الهواء؟ انا بقول ايه، تنزل طاير في الهواء احسن. شريف
2: ايوه
0: خد طيب.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: الثانية.
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة من صحتك بالدنيا. سأكون معكم في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى، وسنتحدث اليوم عن تقلبات الجو والأمراض الناتجة عن تقلبات الجو. سنعود لكم لكن بعد هذا الفاصل.

مستمعينا الكرام، دائما ما نردد درهم وقاية خير من قنطار علاج. لماذا نحتاج القنطار من العلاج المكلف والمجهد والمرهق أيضا، ونحن بإمكاننا تفاديه بدرهم من الوقاية؟ أمراض البرد كثيرة تأتي مع تقلبات الجو في أي وقت كان، ربما بعد فصل الصيف ومجيء فصل الشتاء، أو ربما بعد فصل الربيع، ربما عند تقلب الفصول وذهاب فصل ومجيء فصل آخر. سنكون معكم بمشيئة الله تعالى.

نحن في هذه الحلقة مع الدكتورة فائدة، أو ربما بعد فصل الربيع، ربما عند تقلب الفصول وذهاب فصل ومجيء فصل آخر. سنكون معكم بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة مع الدكتورة فائزة أحمد العمودي، اختصاصية أمراض باطنية بمستشفى حضرموت الحديث، لنتحدث

0: أهلا لكم مجددا مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن تقلبات الجو، أمراض التي تأتي مع تقلبات الجو تحديدا الآن مع بداية فصل الشتاء عندنا في حضرموت. ومعنا الدكتورة فائزة أحمد العمودي، اختصاصية أمراض باطنية بمستشفى حضرموت الحديث. نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 30292. وبداية نرحب بضيفتنا الكريمة. مرحبا بك ضيفتنا الكريمة الدكتورة فائزة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير أستاذ أروى وإذاعة المكلف، ونرحب بالجميع ونتمنى لهم الاستفادة إن شاء الله.
0: نعم، بمشيئة الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله عليك، سباقة دائما وأيضا مبادرة دائما، كلما طلبناك في إذاعة المكلف لا تقصرين معانا طبعا. دكتورة فائزة،
1: واجبنا.
0: نعم واجب. الله يعطيك العافية دكتورة فائزة. لو نتحدث عن أولا الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الإنسان عند تقلب الجو، دائما عند تقلب الأجواء من صيفية إلى شتوية باختلاف الفصول المختلفة، يحدث هناك جسم الإنسان يكون متكيف على ذلك الفصل، فيأتي فصل جديد يحتاج إلى تكيف آخر، ما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذها كل واحد منا؟
1: طيب، سبحان الله، عند تقلبات الجو الفصول أربع فصول. نعم. إحنا أغلب أحيان عندنا شتاء والصيف أو الخريف والصيف. طبعا هنا عندنا تعريف الخريف غلط، انه صيف خريف التمر اللي هو الصيف.
0: نعم، عشان الخريف عشان التمر.
1: بس طبعا احنا عندنا حار جدا وحار متوسط ويعتبر نوعا ما معتدل الجو، لكن هي سبحان الله يعني هي التقلبات الموسميه تصحبها امراض موسميه. ليش؟ لان توجد هناك جراثيم مثل بكتيريا وفيروسات تتناسب وتتلائم مع هذا الجو.
0: نعم.
1: وايضا سبحان الله بعض الامراض المناعيه مثل الربو، مثل الروماتيزم، أمراض مناعية تتقلب مع تقلبات الجو، يعني هذا ملحوظ علميا.
0: نعم.
1: لذلك احنا ما نقول عندنا خاص ما في عندنا ذاك الشتاء، لكنه لازم لابد من التأقلم مع دخول الموسم الجديد. فنلاحظ هناك مثلا لازم يبدأ الشخص يحافظ على التهوية، الآن مع يعتبر نوعا ما برد في هواء، مع تعودنا تكون مراوح دائما مكيفات.
0: نعم.
1: الآن لازم يكون في هناك تهوية، حتى الحفاظ على التكييف أو المراوح لازم يكون وجود تهوية. ليش؟ أن هنا تكثر فيها الأمراض الجهاز التنفسي.
0: نعم.
1: بسبب إيش؟ الجو الملائم لتكاثر مثل هذه الجراثيم سواء كانت فيروسات أو بكتيريا. أيضا الجو البارد الغير معتاد عليه، يعني يمكن حنتكلم عن الغير معتاد عليه، إحنا تعودنا على الصيف وعرق، الجو البارد غير معتاد عليه يؤدي إلى إيش؟ إلى احتقان في الجيوب الأنفية، احتقان في الجهاز النفسي. أول دفاع يأخذ الجسم هو من الجلد ومن ثم
0: الجهاز التنفسي
1: اللي هو يتنفس. فمن الأنف توجد هناك سبحان الله مستقبلات حسية، توجد هناك سبحان الله يوجد جهاز كامل للتدفئة في الأنف فقط. لو عدة دموية تتمدد مع وجود الحر، مع وجود البرد إيش يحصل لها؟ الأوعية الدموية تنكمش، تحافظ على درجة حرارة معينة داخل الأنف، داخل الجهاز النفسي، بحيث أن الهواء الذي يصل إلى الرئة، لكي يصل للرئة يجب يكون هواء له درجة حرارة معينة، له درجة رطوبة معينة، لا يكون جاف جدا وبارد، ولا يكون إيش رطب جدا وحار جدا. فسبحان الله التأقلم هذا الذي يحدث مع تغيير الجو هنا تظهر فيها الأعراض المصاحبة للبرد، وأيضا بعدين وجود الجراثيم اللي تتلائم مع الجو.
0: نعم، نفس الشيء بالنسبة ينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى، مثلا ينتقل من الساحل إلى الوادي أو من حضرموت إلى مثلا إلى مصر، اختلاف الجو يؤثر فيه بهذه الدرجة.
1: احنا هنا عندنا بنقول في حضرموت لما واحد يكون عايش في المكلة على الساحل الجو رطوبة سواء كان شتاء أو صيف، يروح ليش للضليعة؟ حضرموت كلها.
0: نعم.
1: الضليعة فوق

0: هناك الجو بارد,
1: بارد يعني جاف,
0: فأكيد بيتغير نوع اللبس, يتغير. فالاحتياطات اللي يتخذها أنه يغير نوع اللبس, إحنا ما نقول, لكن تغير. الأطفال لاحظهم هو نفس اللبس حق الصيف, الأطفال اللي هم كت ولا على الجو على البحر, لا يعني ملابس صيفية كت ويدخلون البحر ويطلعون, هذا أيام الصيف يمكن, لكن أيام الشتاء بتصيبه نزلة برد,
1: نعم يحتاج لتغيير ملابس.
0: أيوة, فالاحتياطات يكون الشخص بكل شيء, للتهوية, ثاني حاجة تجهيز اللباس المناسب, لباس مناسب يعني يدبلها شوية,
1: نعم
0: تمام, الحفاظ على تغطية الأطفال. برغم ده كله بعض الحين يقول إحنا برد الحين, عاد مش داعي نغسل الأطفال بعد ما يخرجون ويجون للتغسل, يجب الحفاظ على النظافة الشخصية.
1: نعم, النظافة الشخصية ضرورية, لأنه ربما يكون مدخل الجراثيم من إهمال العناية الشخصية أو النظافة الشخصية.
0: أيوة, لا ننسى بس إنه مع البرد مش بس تكثر فيها نزلات البرد, أيضا تكثر فيها نزلات المعوية.
1: نعم,
0: أن توجد هناك فيروسات تتناسب مع الجو.
1: نعم, دكتورة فايزة, الكل يتعرض لمتاعب صحية في فترة الانقلاب, هذه فترة التقلب, تقلب الجو, لكن في فئات في المجتمع أو في أشخاص هم أكثر عرضة لهذه النزلات وتأثرا بهذه النزلات.
0: احنا دائما نتحدث, لما نتحدث عن هذا الشيء نتكلم عن المناعة.
1: نعم,
0: فدائما هو الطفل اقل من سنتين او اقل من 5 سنين هذه تكون مناعته ضعيفة شوية, كبار السن اللي فوق 65 ايضا مناعتهم ضعيفة شوية, ايضا الناس اللي هم في اعمار عادية لكنه لديهم امراض مزمنة, مثل الضغط, مثل السكر, امراض الكلى, امراض القلب, الضغط, هذا كلهم يعتبرون, ايضا امرأة الحامل.
1: نعم,
0: هذا الكل يعتبرون نحن نسميهم ايش, يعني انهم اكثر تعرضا, اكثر تعرضا للاصابه اسرع, بحكم ايش, بحكم هناك في تقلبات داخل في المناعه, في ضعف شويه في المناعه.
1: نعم,
0: ذي لازم نكون احنا حذرين. يعني احنا تكلمنا في بدايه عن اطفال, يعني اطفال الاقل من 5 سنوات هم اكثر, طبعا لازم التحصين مهم جدا, هذا ما نتكلم عنه, احنا مش موضوعنا, لكن لازم نكون محصنين, لان الامراض زي الحصبه, زي السعال الديكي, زي الدفتر, هذا كله تنتشر اصلا مع البرد,
1: والكوليرا ايضا تنتشر في هذه الايام,
0: الكوليرا تنتشر اكثر شيء في الصيف. شوف,
1: نعم,
0: الان نزلت معويه فيروسيه اغلب احيان,
1: نعم,
0: الكوليرا اغلب احيان بالصيف, لكن يمكن تنتشر, يعني الكوليرا يعني مو ذاك الموسميه, لكن يمكن تنتشر. فهذه هذول الناس هم معرضين. فالأطفال لازم الأم تحافظ على اللبس, تحافظ على التهوية في الغرفة, تحافظ على نظافتهم الشخصية, يجي من برا يغسل يده قبل يلمس أي حاجة, بيروح يغسل يده بعد دخول الحمام, يغسل يده, تغسل الأم من وراء الحمام, لأن الطفل لسه مش مركز. فهذه كلها إيش, لقطع سلسلة العدوى, هذه كلها لقطع سلسلة العدوى. أيضا كبار السن, كبار السن بعض الأحيان كبار السن نحتاج إحنا في الصيف أو في الشتاء نحن نغير بعض الجرعات, على فكرة كأخصائيين باطني,
1: تختلف الجرعات من الصيف للشتاء
0: بعض الأحيان.
1: نعم,
0: في بعض مثلا عند
1: علاج
0: الضغط مثلا,
1: نعم,
0: في الصيف أكثر شيء نحن نزيد الجرعة لأنه كان في عرق في ذا, فبعض الأحيان, بعض الأحيان مش أغلب الأحيان, لكن هذا ملحوظ أنه في الصيف نحن نزيد الجرعة, في الشتاء يمكن بعض الأحيان نقلل الجرعة. العكس, بيكون واحد في منطقة مرتفعة مثلا, هو من هنا راح للضلع, بالعكس المنطقة مرتفعة أكسجينها أقل, يزيد الضغط.
1: نعم,
0: الضغط يرتفع هناك, بعض الحين يحتاج نزيد جرعة, مجرد ما ينزل لهنا يقول لك يتعدل, مو مسألة أنه مكله خير بركة لكن هي المسألة أن إيش, الجو أيضا,
1: طبيعة الجو,
0: طبيعة الجو يتغير. فكل النساء الحوامل لازم يعتنون بأنفسهن, يعني هي تقول الآن خلاص أنا في الشتاء ماشي نفسي أشرب ماء, حتى كبار السن بيشربوا ماء,
1: بالفعل الجميع
0: لازم شرب الماء مهم من أجل الإرواء, من أجل الحفاظ على الجسم, من أجل عدم نيش الحفاظ على إرواء الجسم. البنات لما يجون عيادة عندي اللي عمرهم 18-19 سنة بدوا يقولوا من أجل الإرواء, ما يقولش يقولوا من أجل البشرة, بيشربون الماء هم
1: يعني هم بالجمال.
0: فكل سبحان الله كل فئة ليش طريقة تخاطبها معهم. كبار السن قول يعني عشان الكلى وعشان القلب وعشان أيضا اللي هم عندهم اللي عندهم سكر ومش منتظم سكرهم, فهم يكونون عندهم التكرار التبول, بعدين مع الشتاء ما عاد يشربون ماء, هذا يؤدي إلى الجفاف بعدين والأضرار في الكلى. لازم ينظم السكر ويشرب الماء ويحافظ على صحته.
1: نعم دكتورة, لو ناخذ هذه النقطة, العدد كم لتر ممكن ان الواحد يشربه مقياس يوميا بشكل يومي؟ يعني
0: هو بشكل يومي عشان ال 3 لتر للنساء و4 لتر للرجال
1: في كل الاجواء,
0: في كل الاجواء. لكن في الصيف أكثر يمكن. نعم. أنت في فقدان عرق.
1: نحن نلاحظ في لحفة على الماء أصلاً.
0: أيوه في فقدان عرق. فيمكن تزيد عنه. وإحنا نقول لهم أنتم قولوا ما الصحة هذا اللي فيها 750 نقول المرضى يأخذ 4 منها 4 قدر 3000 النساء والرجال يأخذ منها 6 تكون هي 4. نعم. يعني 6 أو 5 كذا. فديك لكن مع الشتاء مع الصيف يزيد الشتاء يمكن يكتفي بهذه الكمية.
1: نعم.
0: طبعا هذه في حالات العادية أما في حالات معينة أمراض معينة حسب لكن بشكل عام كما إحنا بشكل عام الناس اللي هم صحة يكون كذا أصلا شرب الماء بهذه الكمية.
1: نعم دكتورة تحدثتي عن أهمية غسل اليدين في كل الأوقات طبعا في الشتاء في الصيف خاصة بالنسبة لتعويد الأطفال على غسل اليدين. البعض يقول ليش أنك تفي بس أنه يغسل يداته بالماء على خفيف كده وخلاص وانتهى الأمر. أظافرهم طويلة أحيانا تكون فيعني هل هذا كافي أن يغسل فقط بيديه بماء عادي؟
0: طب احنا تكلمنا عن النظافة الشخصية وقلنا ان هي حماية سواء كان في الصيف او في الشتاء.
1: نعم.
0: طبعا في الصيف واحد اغلب حين تغسل اصلا لانه من الحر والعرق ده لكن في الشتاء الواحد ينسى اغلب بعض احيان خصوصا الاطفال حسب شعورهم بس لازم تكون ام فوق راسهم. فالحفاظ على النظافة الشخصية
1: الماء يبردنا.
0: ايوه فالحفاظ على النظافة الشخصية مهمة جدا يعني هو غسل اليدين. احنا نذكر قبل عام 2020 ايام كوفيد 19 كنا احنا نعطي 11 خطوة لغسل اليدين بعضهم يسمونه 8 خطوات لغسل اليدين. هذا بشكل عام الناس العادية مش تكلم عن الأطباء ولا عن الممارسين الصحيين اللي هم لا هذا بشكل عام. فلازم غسل بالصابون او بالمادة المعقمة هذه. الصابون طبعا يحتاج الى ماء اما المادة المعقمة تحتاج الى ماء وهي خطوات معروفة وتكلمنا عنها ليش احنا قلنا اصلا هو النزلات البرد المنتشرة وأيضا أزلات معوية. طيب تكلمنا عن أزلات المعوية فهي أصلا كيف تنتقل؟ تنتقل عن طريق الفم. من اليد إلى الفم.
1: نعم.
0: من اليد إلى الفم. نزلات البرد أيضا تنتقل من اليد. بتقولي كيف من يد؟ مثلا واحد عطس وحط يده في سلمت عليه وفركت أنفك وجيله عطس واحد على السطح اللي في سطح أي أسطح أنت مسكته أنت بنت عارف تحت الباب والباب فيه له هذا أيضا تعتبر يعني هي حاجة بسيطة ورخيصة ومجانية انك ايش تقدر تعمل وقاية من نقل الامراض. ايضا اللي يعاني من الزكام دائما الانفلونزا دائما افضل يعني كمامة. اول كانت لما واحد بس كمامة يعتبر وصمة الان قدها موضة الشباب بس خلاص عليكم مع الموضة. واحد عنده زكام دي بس كمامة ما حد يسأل ليش لابس
1: جابوها ملونة
0: جابوها اسود جابوها اسود والموضة الحين طبعا.
1: دكتورة كبار السن طبعا وذوي المناعة الضعيفة وربما المناعة التي لازالت تتشكل خاصة المواليد أيضا النساء الحوامل هم أكثر عرضة طبعا لانتقال العدوى طبعا وتأثر بتقلبات الجو. كيف يمكن نحن في بيئتنا أن نقيهم عواقب تقلبات الجو؟
0: طبعا احنا نتكلم عن الأطفال الرضع الصغار طبعا احنا ننوه على الرضاعة الطبيعية.
1: نعم.
0: الرضاعة الطبيعية تعطي الطفل مناعة كأن الشربين مضاد حيوي طبيعي تعطفه منع. وسبحان الله الطفل إلى عمر 6 سنين 6 شهور سري إلى عمر 6 أشهر هو لديه مناعة أصلا مكتسبة من عند الأم. أغلب أحيان لا يصاب بأي عدوى أغلب أحيان طبعا تكلمنا إحنا إذا هو بصحة وعافية إلا إذا كان هو عنده مرض من داخل بطن وخرج فأغلب أحيان لا يصاب. فالرضاعة الطبيعية تعزز خصوصا اللبن اللي يكون أول شيء واللي عنده مفهوم خاطئ إن هذا أصفر مو زين لبن صخ يسمونه هنا لا هذا يسمونه اللبة واللبة تحتوي على مضادات بروتينات سبحان الله تعطي مناعة للطفل. التغذية المهمة طبعا طفل رضيع إلى سنتين إلى أقل من سنة هذا يركز أكثر شيء على الرضاعة الطبيعية بعدين تعمل له الفطام ومعروف الكلام ذا كله. أيضا التغذية لكبار السن يجب الحفاظ على اللي عنده سكر مو زي اللي ما عنده بس بشكل عام هو نحن الآن ما في حد اسمه تغذية لصاحب السكر تغذية صح لا هو بشكل عام الغذاء الصحي سواء كان إنسان عادي أو إنسان مصاب بالسكر أو إنسان مصاب بالضغط أو هذا هو
1: ينطبق على الكل.
0: فكبار السن يعني تغذيتهم لها تغذية خاصة شوية ولازم إنه ما يكون وزنهم زايد كثير ولا يكون وزنهم يعني تحت ال أندرويد تحت النحافة يعني أقل من النحافة يحافظ على وزنه. ليش؟ لأن في حاجة يسمونها إيش في كبار السن ساركوبينيا هذه معناته زيادة في الوزن لكن دهون على حساب العضل. يعني سبحان الله العضلة شوفين واحد سمين كذا يعني وزنه زايد العضلة داخلها أصلا دهون يحصل خلايا دهنية تدخل داخل العضلات تخيل هذه يسمونها ساركوبينيك أوبسيت يعني هي سمنة هشة يعني سمنة هشة. ف
1: يعني بلهجتنا يقولون واحد الا منفوخ
0: وكذا. منفوخ احنا هنا هنا ركز ايش نحن ندخل البروتين شويه بس بارقام معقوله. وها طبعا بيكون في يروح العياده وعنده اخصائي تغذيه ويفهموا التغذيه مهم انك عشان كثره اللحم كثره ايضا مضره للكلى فلازم يكون في توازن. النساء الحوامل هذا النساء الحوامل دائما ماشي نفس ماشي ما ابغى ما نقدر حوش بس ايش تحاول الحاجات اللي تشوف انها قريبه مثلا تحب حاجات حاليه تسوي عصائر حاليه مثلا تمر تطحنه ولا شيء اذا كان ماشي حوشه ولا شيء نعطينا احنا شويه حق الحوشه اللي يناسب الحوامل. لازم تتغدى
1: صحيح
0: لازم تتغدى لانه هذا الغذاء يوصل للطفل ايضا مش لها هي بس
1: صحيح وتحتاج الى بيئه داعمه من حولها ايضا
0: واي نقص سبحان الله في عنصر في جسمها النقص يكون في الطفل
1: صحيح وبعضها يحصل بيئه داعمه من حولها من الخالات
0: هي صدق هي اكثر شيء حتى علاقاتهم نحن نسميها اللي هم يسمونه ايش الوحام او فقاع يسمونه هي سبحان الله العلم ما كشف ايش سببها بس قالوا اكثر حتى نفسيه اصلا سبحان الله
1: موجود عند كل في كل النساء
0: هي حاجه نفسيه سبحان الله فيعني هذا من ضمن الفرضيات اللي احتمال تكون اصلا حاجه نفسيه انه فسيولوجيا ما حصل شيء يعني يفحصون الاعصاب يفحصون شوفونها طبيعيه ماشي تغير لكن هي يعني اكثر شيء عزوها الى انها نفسيه بكل ما كان في دعم من الاسره دعم من الزوج دعم فيكون يعني اقل
1: نعم. دكتوره فايزه الامراض التي ينبغي الحذر من حدوثها عند تقلبات الجو طبعا كثيرة هي الأمراض التي تحدث عند تقلبات الجو أكثر الأمراض التي نركز عليها ونحذر
0: بالنسبة للناس العادية سواء كان أطفال أو كبار السن دليل نزلات البرد يعني قلنا عشان حكاية احتقان اللي في الأنف ويدخل هواء بارد جاف إلى صدر يؤدي لالتهابات في الصدر والالتهابات قد تؤدي إلى يمكن نزلات برد عادية هذا عادي يعني واحد زكام شوية حمى خفيفة في البيت عادي لكن لما تزيد الحمى الطفل بعض الأحيان أقل من 5 يتشنج هذا لا ضروري يروح مستشفى
1: صحيح.
0: الكحة زايدة كحة وفيها بلع هذا ضروري يروح مستشفى. أما كبار السن فأنا أنصح صراحة أي حمى أي زكام على طول عند الدكتور لأنه خصوصا عندهم أكثر شيء كبار السن عندهم أمراض مزمنة فوقها فتتعالج أول بأول قبل لا حتى الامرأة الحامل الزكام بسيط تروح عند المركز الصحي حتى تشوف إذا كان هذا في حدود الطبيعة ومحدود. إحنا ما نقدر نقول معاييرنا الطبيعية عشان ما عاد حد يهون الموضوع صحيح.
1: طب فترة الزكام العادية تستمر من كم إلى كم حتى إذا ما زاد عن هذا الوقت أصبحنا بحاجة إلى زيارة الطبيب؟
0: وشوفي ما نقدر نقول من كم لكم يعني على حسب مناعة الجسم إذا عنده تحسس إذا هي يمكن 5 أيام 10 أيام يعني إذا كان بدون حمى شديدة
1: نعم هي الحمى اللي هي المقياس
0: هي الحمى الشديدة والتشنج بالنسبة للأطفال وكبار السن كبار السن أو مظهر حمى خلاص لا ماشي أي كلام أو ما تحسوا دافي وقصة الحرارة حصلتوا حر هذا ضروري على طول عند الطفل الطفل بدأ ما يأكل بدأ ما يطرش بدأ هذا كله أيضا علامات
1: نعم. استقبل اتصال مرحبا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله.
1: يا مرحبا أستاذ عمر.
2: هاي ما شاء الله بعد فترة طويلة من لم نسمع الإذاعة والآن الحمد لله سمعنا الإذاعة بوضوح ونشكر اليهود اللي بدك من قبل الأستاذ فرع محمد وقبلكم إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية.
2: اليوم معنا بعض الأسئلة مع الدكتور فايزة.
0: أهلا وسهلا.
2: وهي دائما مع البراعي هذا الجميل الصحي.
0: الله يعافيك.
2: تكلم الدكتور عن قوة المناعة عند الصغير والكبير. انا بتكلم عن موضوع الشكل يعني الاطفال يعني متى نعرض الاطفال للشمس ومتى كبار السن يتعرضون الى الشمس هذا السؤال الاول.
1: نعم ثاني
2: السؤال الثاني حول الماء تقول 4 لتر في الانسان العادي طيب يعني هذا 4 لتر يسوي بول كثير يعني هل بول ما يخوف هذا عند ما ينزل تبول يعني بعد شرب الماء 4 لتر او 5 لتر يعني
1: أمور
2: عادية ولا ما أمور مرضية.
1: نعم.
2: السؤال الثاني.
1: نعم.
2: السؤال الثالث عندي حوامل. لاحظ بعض الناس عندهم حوامل في شهر التاسع تحس بعلامات الولادة كأنها مش قوية ويجي الشهر ولم تولد. إيش الحل يعني؟ كيف تعمل؟
1: نعم رغم أن هذا يا عم عمر أستاذ عمر ليس في ضمن إطار عنوان حلقتنا لكن سنعرضه على الطبيبة
2: دكتورة إذا كانت لأنه في حالة هذا يعني هكذا يعني من ذلك الشهر الثالثة كل أعراض حمل لكن ما في أعراض قوية والآن يعني الشهر بينتي ولا شيء ولادة
1: نعم.
2: كيف تعمل يعني هذا وشكرا جزاكم الله خير
1: شكرا لك
2: حياكم الله
1: حياك الله
0: شكرا استاذ عمر بسعيدة ما شاء الله دائما اسئلته مثابر واسئلته صراحه يعني فعلا
1: في الصميم
0: نتكلم عن
1: قوة المناعة.
0: قوة المناعة. إحنا قلنا الأطفال هم لما 6 شهور يكون لهم مناعة مكتسبة من الأم، عشان كده نلاحظ أطفال قبل 6 شهور ما يكون عندهم لا حصبة ولا يكون عندهم أي أمراض الطفولة نتكلم عنها اللي تحتاج تحصين، لكن بعد 6 شهور تبدأ الأمراض أغلب أحيان. وإذا كان عندهم أي التهابات بتكون هي التهابات قوية أو مناعة الطفل أصلا ضعيفة. المناعة إحنا في مناعة طبعا مكتسبة ومناعة مكتسبة ومناعة هي مناعة مكتسبة تكون، أو مناعة أصلا المناعة مكتسبة أما تجي عن طريق إنه واحد أصاب بمرض معين بعدين تكونت فيه مناعة، أو إنه من تطعيم. الفكرة هي سبحان الله إن ربي خلق الجهاز الدفاعي في الجسم أو الجهاز المناعي إنه معه كاميرات زي الكاميرات يصور نوع الجرثومة تدخل عنده. مثلا إذا دخلت مثلا جرثومة الحصبة، مثلا الحصبة دخلت الفيروس هذا، هي فيروس طبعا، فيروس هذا فيه له زي البروتين كذا معين له شكل معين الجسم يصوره تمام خلاص، بحيث إنه خلاص وطبعا يتصارع الجسم معه ويطلع المضادات اللي تشبهها عشان تقدر تقضي عليها. طيب إذا بيتعرض مرة ثانية للحصبة إيش يحصل؟ الكاميرا اللي في الجسم سبحان الله احنا نسميها كاميرا، هي مش كاميرا بوضع يعني تشبيه يعني تكشفها، فعلى طول
1: اول ما تشوفها المجسات
0: ايوه زي المجسات اول ما تشوفها على طول تهاجمها.
1: نعم
0: عشان هي فكره الامراض وهنا فكره التحصين جت التحصين هذا هو ندخل نحن بعض الاحيان فيروسات ضعيفه جدا بس لها الريسبتر المستقبلات اللي تشبه ذا وتدخل فتتكون هنا المناعه
1: حتى تدخل عليها الجسم
0: ايوه حتى الامراض بعضها. نحن نتكلم عن اذا بنتكلم عن الامراض اللي بشكل عام هي الحصبه والشن الاطفال ده، لكن الكوفيد 19 الكوفيد كورونا
1: كورونا
0: نفس الكلام، لكن اكتشفوا ان الكورونا اصلا مو نوع واحد، كورونا يعني حسب حقتها الحمض النووي تختلف، عشان كذا قالوا ايش بعض الحين يجي واحد كورونا مرتين يكون اخص او يجي كورونا ثاني تكون عادي، فحتى الان ما عرفونا. طبعا كورونا الان دخلت من ضمن الانفلونزا الموسميه.
1: نعم
0: تمام، هذه
1: الكلام هذا بس الخطر اللي كان هذاك الايام.
0: لا اما بالنسبه لكبار السن، كبار السن طبعا جسم تكون فيه مناعه، اللي عنده سكر اصلا السكر مشكلته ايش؟ السكر اذا تعرفون عنه احنا عارفين السكر عباره عن نقص انسولين وزياده اما مقاومه انسولين او يعني خلل في عمل الانسولين او نقص في الانسولين، لكن ايضا انها تعتبر كونيك انفلاميشن يعني التهاب مزمن داخل الجسم، التهاب مش التهاب بكتيري ولا خمج، لا التهاب. فهذه التهابات المناعة زي ما قلنا المناعة تتفاعل أي شيء التهاب تتفاعل معها، شكل تضعف مناعة يستهلك سنين هو عنده سكر سنين هو عنده التهاب يستهلك فتكون مناعة ضعيفة صاحب السكر. أيضا اللي عنده مثلا فشل كلوي، النساء الحوامل سبحان الله يعني تخيل كجسم غريب موجود داخل الجسم، أنت إذا كان شوكة سكتك متكون قاع حولينه هذا هو، فسبحان الله يعني الحمل هذا يعتبر كأنه جسم غريب داخل داخل داخل الأم، فالمناعه تشتغل بحيث انها تتكيف مع وجود هذا الجسم الغريب، مشغوله مشغوله في التكيف مع الجسم الغريب عشان كده تكون مناعه شويه ضعيفه، لما تهاجم يجي من برا ما عاد تقدر تركز عليها. هذا بشكل عام كذا عن
1: الغور عشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى وصفه وهنا على وهن
0: وهنا سبحان الله. طيب بالنسبه للشمس، الشمس ضروريه جدا. طبعا في مفهوم خاطئ انه بعض احنا عارفين الطفل لما يكون رضيع بعض الاحيان يكون عنده حاجه يسمونها فيسيولوجيكال جوندس يعني صفار فيسيولوجي صفار طبيعي، فيقولون ده مش عرضه للشمس، في معايير معينه طبعا صفار انواع في الاطفال، بس نتكلم احنا عن الرضع انواع، حتى الرضع فيه التهابي في من الرضاعه انواع، بس هنتكلم عن نوع المشهور ده اللي دائما اكثر
1: شيء الشمس مع بدايه النهار.
0: ليش؟ لانه اصلا ايش تحصل سبحان الله تحت الجلد فيتامين د يشتغل ويقلل عليه الصفار. كبار السن ايضا الشمس مهمه لهم، لكن احنا نقول الشمس متى؟ علميا قالوا الشمس من بعد الفجر الى الساعه 11 ومن بعد الساعه 4 يعني من بعد العصر من الساعه 3 الى قبل المغرب، هذه الشمس اللي ماشي فيها ايش ضرر، لكن احنا في بلادنا صراحه ننصح يعني الى الساعه 10 يعني 11 دبت قاعد
1: الساعه 10 قد
0: ايش الشمس حاره. واما حق بعد الدم بعد الساعه 4
1: طبيعيه
0: نقول 3.
1: نعم
0: فالشمس يعني حتى كبير السن اذا كان مثلا زي الناس اللي هم مقعدين يتحركون عادي يحرك الكرسي حقه ولا السرير قدام خلفه الصبح، خلوا حتى يده بس جزء من اليد مكشوفه جزء من رجل مكشوفة توصل لها الشمس، ما احنا نقوله عند براح في الشمس لا، يعني لازم يكون كذا. النساء أغلبهم نلاحظ إن عندهم نقص، وعلى فكرة هذا حتى في مؤتمرات دولية تكلموا في مصر قالوا كذا، بس قال أهل اليمن السعودية، السعودية بحكم البراقة والمقفل البقعة كلها، فهم عزوها كذا يعني، قالوا نحن لاحظنا النساء يجون من هناك من الخليج أو من اليمن يكون عندهم أغلب شيء عندهم فيتامين دال ناقص، مو زي نحن، نحن عندنا لكن مش ذاك الكثر، فهم عزوها يمكن عشان الإكسبوجر التعرض. فهذا طبعا فيتامين دال عليه كلام كثير، اعتبروها يعالج السكر، يعالج التعب، يعالج، يعني خلوه فيتامين دال حاجة. طبعا حتى احنا في الطب عندنا ترندات على فكرة، عندنا موضات سبحان الله، حتى في الطب يعني يشتغلوا على حاجات معينة قاعد موضة موضة بعدين يزرقون حتى فيتامين دال. فنحن نكون عقال، نحن نشتغل في عيادات ونشوف ايش اللي نلاحظه، اللي يتناسب معنا مشينا، واللي ما يتناسب نحاول قربوه حسب الارشادات والجايد لاينز موجوده عالميا. احنا طبعا ما عندنا ذاك الابحاث عشان نالف، ما عندنا علاجات، فهي احنا نمشي في النهايه مع ما اللي يمشي مع العلم الحديث، ما عندنا احنا نالف ولا شيء، احنا ما عندنا دراسات او ابحاث. طيب عاد الماء،
1: عاد الماء اثره على ادرار البول،
0: هو عشان نفهم الواحد مش انه يقعد لك في الكرسي كذا ويقعد لك في القاع يجيب اربع قوارق جو جو جو جو جو، لا لا احنا مو كذا، يوزع على مدى اليوم، يوزع على مدى اليوم، بس يحس انه هي قاروره فيها، القاروره فيها 750 تعتبر ثلاثه كاسات ماء، يعني المدى 24 ساعه يوزع، احنا ما نقول انه يقعد يشرب، بعض مذكر اخر ليل خلاص فاضي دحين يقعد يشرب ليش 2 لتر ولا لتر
1: ونص قبل السحب مع السحب،
0: ها هذا غلط، يعني هذا بالعكس اجهاد على الجسم.
1: صحيح.
0: واصلا هو لا، هو يوزع على فترات، طبعا المفروض ان هذا الماء ما بيعمل ذاك الادرار، ادرار عادي مش ادرار كثير، ادرار كثير معناته هناك في مشكله صحيه اخرى، اما التهاب بول اما سكر اما اما اما، فاذا كان في زياده فننصح دائما انه يكثرون في النهار والليل يقلل عشان ما عاد يكون في هناك تبول وده. طبعا الناس اللي عندهم الضغط استخدم علاج مدر اكيد بيزيد البول عنده، اللي مثلا عنده سكر اصلا مش منتظم اكيد بيزيد البول عنده، على حسب اللي عنده بروستات حتى بيتعب البول، مش انه يزيد بس يتعب البول.
1: نعم، في سؤال لك انه خارج نطاق عنوان حلقه اليوم عن اسباب اعراض الحمل وعدم الولاده وقبل
0: طبعا هذا كله يعتمد على هل المريضه هل الحامل هذه بكر، انا طبعا ما نسمي الحامل مريضه تماما لانها تعتبر فسيولوجيا، لكن اللي نشوف الناس كلهم مرضوع هو تعريف الحمل انه حاجه فسيولوجيه، فهل انها بكر ولا انها يعني عندها متعدد او انها تاخر. البكر طبعا دائما كذا يجي يسمونه الانذار الكاذب او شيء، لانه مين عارفه كيف
1: صحيح اول تجربه لها،
0: حتى الحساب، الحساب حقه يكون ملخبط، او ان المراه اصلا هي مين بكر وحق الدوره اصلا ملخبطه، فيكون حساب ملخبط شويه. وعلى فكره ادق حساب يعتبر حق الدوره مش بالاشعه ولا شيء، ادق شيء اللي هي تعرف متى اخر دوره عندها. ثاني حاجه اذا كانت هي مثلا متعدده لكن اخر طفل قبل 10 سنين نحصل اكيد نسيت كذا. ايضا اذا كان مثلا قلنا الحساب هذه تعتبر، لكن كيف يعرف عادي مو مشكله، نحن اهم شيء انها ما تدخل في مرحله يكون فيها خطوره، يعني ما تكون تروح ضغط مرتفع، تسمم حمل، اجهاد، اهم شيء ما تدخل في ذي الشغلات. طبعا هو لما يروحون عند غرفه الوضع بتشوفها الطبيبه او القابله هي اللي تقرر اذا كان في توسع ولا، بعدين يعطونها مده بعد 9 شهور في حساب معين، يعطونها اسبوعين كمان، بعد الاسبوعين اذا ما في خلاص يعملون لها ايش طلق او عمليه.
1: نعم دكتوره، طبعا امراض الجهاز التنفسي والهضمي تكثر اكثر شيء في البرد، والبعض يعتبر ان بروده الجو احيانا كافية أن يترك الطعام خارج الثلاجة مثلا، يقول لك الجو بارد ما في داعي لدخول الثلاجة. طبعا هذا الاعتقاد ما مدى صحته من منظور الناس طبعا.
0: طيب هذا هنا فعلا جهاز الهضمي تكثر في البارد، احنا قلنا نوع البكتيريا، لكن نوع الجرثومة سواء كان بكتيريا أو فيروس أو غيره. أيضا ترك الطعام أول حاجة، نحن مش عندنا بقولش حطه في الثلاجة، الثلاجة كلها كهرباء ما تلصي زي الناس تمام، لكن هي علميا لازم يكون انت البروسيسد فود الطعام الذي تم طهيه مثلا اللحم الرز، كل واحد له درجه حراره معينه، بس بشكل عام لازم كلهم يكونون حفظه في درجه اقل من 4 درجه مئويه، بعض يقولون من 8 درجه مئويه، اقل من 8 درجه مئويه، فتخيل احنا ما توصل عندنا اصلا الجو عندنا اذا برد يوصل ل 22 24 هذا
1: البرد 18 يلا في شده
0: البرد عندنا، فتخيل يعني هذا علميا بعد ما تطهوه ما تخلي اقل من 4 الى 8 درجه مئويه، فبالك ان هذا ايش يعطي فرصه للبكتيريا، يعطي فرصه للبكتيريا تتكون.
1: صحيح.
0: مثلا عندك الرز، الرز ايضا نفس الرز له بكتيريا معينه تتكون فيها، الدجاج سلمونيلا بكتيريا معينة، كل واحد وكل واحد له مدة إنه إيش يظهر الأعراض. تمام، يعني في الرز يظهر الأعراض بعد 12 ساعة مش على طول، وفي أعراض تظهر على طول بعد بعد تأكل على طول، في أعراض تظهر بعد 6 ساعات. فكل سلطة كل شيء له موعده، لكن هي بشكل عام لا ما ينفع إنك تحطها أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات خارج الثلاجة، لازم على طول تحطها في مكان بارد جدا. فنقول حطه بالفريزر، لأن الكهرباء أصلا تعتبر
1: الفريزر يكون أبرد من الثلاجة. نعم دكتورة فايزة، أطفال الرياض طلاب المدارس خاصة صغار السن يذهبون لمدارسهم في الصباح الباكر، البعض الساعة 6:30 المدارس الخاصة طبعا، والبعض يعني على حسب المواعيد المدرسة نفسها. ماذا ينبغي أن تفعل الأمهات أو تعمل الأمهات لحمايتهم من برودة الصباح؟ الجو يكون بداية الصباح بارد، وبعضهم حتى يقول ليش ما بتغسل الجو بارد.
0: أيوة إحنا نقول الأم يعني طبعا لا، هو طبعا النظافة الشخصية ضرورية، يعني في عرق في ده ضروري تغسل، لكن مش يغسل شعره صباح. تغسل شعره أمس يعني قبل بيوم عشان تقدر تجففها، وإذا كان تقدر في مجفف كهرباء موجودة تجففها،
1: أو سخان في البيت مثلا.
0: أي سخان في البيت يمكن، لكن هو طبعا ضروري النظافة الشخصية مهمة، يعني حتى بعد اللعب بعد. ليش أن فجأة بتحصل طفلك فطريات جسمه كلها؟ كثير نشوف أطفال كذا مبقع وجههم، بنات حلوات أولاد حلوين كذا مبقع وجههم فطريات. ليش توصل طفلك ذي المرحلة؟ فحافظ على نظافة الشخصية أول. أيضا المدارس لازم يهتمون بالتهوية، مو يحطون مدري كم شخص طفل في فصل والخلف مقفل أو خلف ماشي خلف، لازم حتى المدارس لازم يركزون على النقطة هذه. صحيح. أن إذا عدوا واحد طفل بين عندك
1: بين الكل بالفعل.
0: وأيضا الإكسكيوز، يعني طفل إذا هو مريض خلاص يخلون يرجع البيت، يكونون أهل رجعوا لأنه يخافون من العدوى.
1: بالفعل عند حدوث مرض مثل النزلات المعوية بسبب البرد أو الزكام، الزكام طبعا يحصل برضه بسبب تقلب الجو، كيف يقوم المتعاملين أو أهل البيت مثلا بالتعامل مع المريض؟ كيف يكون التعامل مع المريض من المحيطين به، خاصة في ظل وجود أحيانا أطفال رضع، نساء حوامل، كبار سن؟
0: طيب احنا نقسم نصين، نص نزلات معوية ونص البرد. نتكلم عن نزلات معوية، طبعا احنا قلنا خصوصا اطفال لما يكون عندهم اسهال او عندهم الام ضروري الطفل شوفي حساس جسمه تقريبا اكثر من 85% ماء، 90 يوصل بالمية ماء، فمجرد ما انه بس اسهال وطرش تحصين طفل وزنه خف تغير شكله، حتى تبدا في علامات هناك للجفاف، تبدا العين غائرة، يبدا الجلد انه ما يرجع، يبدا بأشمس، نبدأ حتى البكاء تعبان بعض أحيان ما يقدر يبكي. عند الأطفال الصغار قبل من سنتين حتى لما 5 سنين الأم لازم تركز على كذا وتعطيه على طول، تحاول تشربه إذا كان هو وقت يعني في عمر حق الرضاعة ترضعه بقدر الإمكان، بقدر الإمكان ترضعه كل ما ترضعته. إذا كان هو أكبر شوية طبعا تحاول تشربه، وأيضا محلول الإروة، محلول الإروة ده إحنا عملنا عليه مطوعات صح المجتمع إلى الآن، يعملون في البيوت يدورون يعلمون الأمهات كيف يعملون محلول الإروة، الإناهة ضرورية. لكن الأم لازم تعرف متى إنها تروح للمستشفى، إذا بدأ طراش ما عليك تقبل شيء، كيف تلقين به؟ بدأ حمى هذا المستشفى، إسهال شديد ما يتوقف أبدا هذا المستشفى. طبعا في درجات الجفاف معروفة، هذه واحدة. ثاني حاجة البرد، طبعا أيضا نحن نقول إيش إذا كان واحد كبير في السن شوية، يعني في بالغين عاديين إنه عندهم إسهال، نحن دائما نقول لازم يعني الله يعزك بعد ما يدخل الحمام ضروري ينظف المكان كله بكلوركس. أنا أقول لهم كذا، أنت عارفة حتى نزلت معوية ضمينها مع الفيروسات اللي هي هيباتيتس A التهاب كبد ألف ينتشر، شوفي لي أيام دي مع نزلات الأكل. فنقول دائما لازم يقولوا إيش الإرشادات، أقول لهم أول حاجة بعد ما يدخل الحمام أنت يا أم دخلي وراء على طول بكلوركس، جيبي ليش كلوركس، اشتري ليش كلوركس عشان التعقيم، وركز على الطفل إنه يغسل يده. النزلات المعوية إن لازم غسل يد قبل وبعد الحمام، وغسل يد طريقة صحيحة بالصابون بالماء والصابون ما يهمل أبدا. يقول لك ناكل معه عادي كله معه مو مشكلة، لكن يكون هو أفضل يكون صحنه كذا شوية لوحده والجلاس كذا لوحده بس، إنه عادي اختلاط يقعد معه
1: مش حتى في تغسيل أواني خاصة يعني مش بشكل خاص.
0: لا عادي يغسلونه عادي، يحطون قطرة قطرتين كل ركس في غسل في الأواني ويغسلونه ماشي إشكال. نفس الكلام نزلات البرد. نزلات البرد يعني هو الطفل طبعا الأم لازم تعتني فيه، فهي نزلات برد حتى إن كان انتقت لها نزلات برد بسيطة تمام، فيعني يعزل شوية لأن إذا عندهم كبار في السن مثلا كبير في السن طابق الثاني خلون الطفل ده اللي عنده حمى الطابق الأول أو يبعدون شوية لأن كبير السن بنعطي ضعيف بسرعة يكتسب
1: الأطفال يحبون دائما يلعبون مع كبار السن,
0: نعم. فيعني هذا يفصلون شوية الأيام الأولى إذا أن تختفي الحمى وتختفي ده وعادي بعدين يختلط. تعلم الطفل كيف يغسل يده كيف يمسح بالفاين كيف لما يعطس هذه كلها سلوكيات وأعتقد ما تعرفينها كل نحن عارفين أيام الكوفيد 19.
1: نعم نطلع فاصل ونعود مرة أخرى لكم مستمعين الكرام.

0: الكرام، معنا الدكتورة فايزة أحمد العمودي، اختصاصية أمراض باطنية في مستشفى حضرموت الحديث. دكتورة فايزة، بعض الناس يصابون بالربو في سن مبكرة، خاصة في الصغر، يعني أطفال عندهم تحسس أو ما يسمونه بالربو أو ما يعرف بالربو، خاصة مع بداية الإصابة بالربو. كيف يمكن للأم أن تفرق، أو أن المحيطين به طبعا أن يفرقوا بين نزلات البرد أو الزكام العادي والربو؟
1: طيب، هو يعني احنا نقول دائما هو الربو في احنا نسميها شرف أتوبيا، يعني يكون عنده تحسس. الأهل، حد عنده تحسس في الجلد يمكن الطفل يصاب بربو، حد عنده أصلا ربو، الأم، الأب، العمات، الخالات، الطفل أيضا سبحان الله يعني يكون عنده ربو. القصة الأسرية هي مهمة، فالأم مجرد ما تشوف الطفل يبدأ يعني دائما تكرر عندنا نزلات البرد، يبدأ صفير في الصدر، ضيق في التنفس، هذه هي علامات انه ايش، ان هناك في ايش، انه جت له اصابه الربو بدات له. تمام. فزي ما قلنا القصه الاسريه، طبعا ما حد يعرف له الا طبعا يروح لعند اقرب طبيب ويفحص، يسمع الصدر. وبعض الاحيان الصفير من كثره ما انه صوته عالي حتى الام تسمعه، حتى اي واحد قاعد يسمعه يشوفه،
0: خاصه معي يكون نايم الطفل.
1: فالام بتكون اغلب الاحيان ما شاء الله الام صدق سبحان قلبها دليلها، تقول كم اولادي ذاك.
0: نعم،
1: كماني اول لما كنت صغيرة وما أبوه لما كان، يعني ما شاء الله
0: إذا تاريخ الأسرة يكون فيها موجود
1: الأسرة. وبعض الأحيان يكون هكذا الحين جاله ما حد عنده، سبحان الله تجي. طبعا الربو الخبر الجيد فينا سبحان الله أغلب أحيان، أغلب نوع أنواع، هي طبعا أنواع، لكن في نوع أغلب الأنواع يعني النوع الشائع أنه مجرد ما يكبر الطفل يختفي معه أغلب أحيان. لكن في ناس حظهم يجي معهم لما يكبرون.
0: استمر معهم تأثيرات الغبار وموجات الغبار، وأيضا تنظيف المنازل نفسها، وحبوب اللقاح احيانا كما في بعض المزارع او بعض المناطق الزراعيه، تاثيرها على صحه الصدر نفسه في ظل تقلبات الجو ايضا، يعني يكون مكان يعني من مكان تقلب الجو وهذه الموجوده التحسس.
1: ايوه، يعني هو شوفي الربو عباره عن ايش؟ عباره عن نفس الكلام، كونك انفلاميشن، التهاب مزمن يؤدي الى تضيق في الشعب الهوائيه التنفسيه المزمن. تمام، لكنه ريفرزبل، يعني ايش، سهل تصليحه لان بالعلاجات.
0: نعم،
1: البيتاغونست كذا تعرفه، بعلاج البخاخ والكورتيزون وذا، هذا تعريف الربو. في حاجه احنا نسميها تريجرينج فاكتور، يعني عوامل زيد انه واحد يصاب ربو، من ضمنها الجو البارد.
0: نعم،
1: على فكره حتى الجو الرطب جدا في ناس، بس في شخص عن شخص، في شخص لما يجي الحر والرطوبه يزيد عليه، في شخص لا رطوبه وحر مرتاح مع الجو البارد والجفاف، بس الأغلب صدق مع الجو البارد والجفاف.
0: نعم.
1: أيضا الموسم على قولتك موسم الطلع اللي هم يكون فيه حبوب اللقاح وذا، أيضا عندك خصوصا في الأماكن اللي هي
0: الزراعية. نعم،
1: مزارع الغيل قريب يعني عندنا.
0: نعم،
1: حتى الغيل شوف.
0: نعم،
1: يعني تزيد عليهم. وإحنا قلنا الأمراض المناعية سبحان الله مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجو البارد، لاحظنا احنا قلنا في كلها محظوظين الحمد لله. فأمراض مناعية حتى الدئبة الحمراء، حتى الروماتيزم، حتى الآن نشوف العادي
0: روماتويد كمان.
1: ايوه، فمجرد ما تجي امطار شوية او جو حصل صعب روماتويد، كلهم شياط في العيادة، نتوقع انهم بيجوا فلان مرضانا، فلان بيجي فلان، نتوقع خصوصا اذا كان هم مش
0: عارفينهم بالاسم دائما. نعم،
1: متوقعين.
0: الله يشفيهم.
1: من ضمنها الاستما سبحان الله، من ضمنها تحسس الجلد، هاي كلها يعني مرتبطة بالمناعة
0: بالفعل. دكتورة فايزة، البعض يعني كده ما نحن نقول يكرس كراسه ويستخدم المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، سواء كان هو معتاد دائما لما عنده زكام عنده صداع ياخذ مضادات حيوية، او حد ينصحه يقول له والله انا ذاك اليوم جالي زكام وخدت الدواء الفلاني وبسرعة فر مني. كذلك ادوية الاطفال، الأمهات يعني معتادات على أنواع معينة، مثلا ولد أختي شرب أمول أو شرب شيء من الأدوية هذه وراحت الكحة منه، فأني بعطي نفس الدواء. يعني كيف نقول في هذه الأمور في استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب؟
1: أيوة، إذا بنقسم في السؤال استخدام أدوية دون استشارة الطبيب واستخدام مضاد حيوي، نتكلم مضاد حيوي إحنا أول شيء. عالميا الآن صار في حاجة اسمه اتحاد دولي لمقاومة الميكروبات، ما عاد يسمونه مقاومة البكتيريا، لأن ما عاد مضاد حيوي، مقاومة صارت مو مضاد حيوي بس، مضاد فطريات، مضاد فيروسات، بدأت كذا. ليه؟ من استخدام الاستهلاك، مش استهلاك المفرط للمضادات الحيوية. طبعا الآن في حتى في الوزارة سووا دائرة مضادات الميكروبات، من كثر ما عندنا مشكلة عالمية ضروري أن كل الدول تعمل لها دائرة. طبعا على ذكر أن كان في واحدة من زميلاتي حصل لها مرض دخلت عناية وقدمنا لها كل المضادات الحيوية، يعني ما كان في تحسن لأنه صار عندها خلاص مقاومة كثرة استخدام المضادات الحيوية. مرة أنا كنت أول لما كنت عند طبيبة عامة وشفت أم جابت لي الطفل قالت لي إنه ما تحسن الوز، أفتح فمه حصل كلها فطريات أبيض، أقول لها ليش؟ قالت لي إنه معي دواء من السعودية مضاد حيوي وتعطيه جرعات جنونية، يعني هي مفروض 3 مرات تعطيه 5 مرات، هي فاكر إن هذا بيهدي
0: كل ما زادت الجرعة.
1: من يعرف إنه بالعكس قالوا فطريات، يمكن الوز قد راحت وفطريات دحين اللي هي زادت. فمن ضمن المشاكل هذه فصار هناك استخدام مفرط الآن في السعودية، إذا رحتي هذا من تجربة شخصية سعودية، ممنوع أي مضاد حيوي ما يصير في شيء إلا بختم الطبيب، وختم طبيب معمزات من السعودية مش أي مكان. أنا إذا كان رحت معي جواز سفر حقش أنا طبيبة ومدري إيش وده بقول لا مسؤوليتش.
0: أحيانا المضادات الحيوية عندنا تباع في البقالات.
1: نحن بقات مدري ما شفت شيء، نشوف بنادول وده، لكن في العادي يعني صيدلاني مفروض طبعا هي مفروض تكون هناك في قوانين تفرض على الممارسين الصحيين سواء كان صيادلة سواء كان أطباء عموم يبغى يكتب ليش مضادات حيوية، أنت كأخصائية ما تكتبها فعلا صدق، ولا يجي ليش واحد يكتب ليش مضادات فطريات؟ يعني أنا بصراحة حسب ما الطبيب مرة واحدة في حياتي كتب مضاد فطريات،
0: لأن ما حالة تتطلب أصلا
1: حالة تتطلب.
0: نعم
1: بعضهم لا، بعضهم الاستخدام مفرط، حتى إحنا في الكوفيد 19 أيام كوفيد 19 هو أصلا فيروسي
0: فعلا.
1: ليش عاد استخدم وكان طبعا كوفيد 19 كان حاجة جديدة وجائحة جديدة، وكان كل يوم هم الأجانب مش نحن ما شاء الله يعملوا تجارب وده ويطلعوا، نحن كل يوم أبديت كل أسبوع ممكن يطلع ليش الأبديت الجديد، لا ذاك ما عاد ينفع على قدة، لا ذاك ما عاد ينفع على قدة، نحن مش وراهم، نحن إيش مش بعمل تجارب نحن مش وراهم. فنحن نصيحتي من المكان طباء الممارسين العموم ما يقولك أنا شفت جربته على واحد نفعه، لا شفت إنه هو فيروسي تعطي شيء، جالك بعد يومين جال التهاب فوق البكتيريا أبدأ له، مو مشكلة، إيش مشكلة يعني؟ شفت أنت عارف إنه هو يعني في حتى الآن علاج الجرثومة المنتشرة دي، أصلاً إحنا كان نستخدم ضد نوعين مضاد حيوي ومضاد أسيد مضاد حموض، نوع كان في أبو رباعي ده، الآن صار خلاص ما عاد ينفع كل مقاومة ما عاد يروح. مكثف ما استخدام المفرط والغير رشيد وللمضادات الحيوية، فحننصح أن حتى الممارسين الصحيين ما يصرفوا مضاد حيوي إلا بوصفة طبية والدكتور هو يتحمل المسؤولية سواء كان طبيب عام أو طبيب أخصائي. أيضا في علاجات نحن نسميها علاجات تجارية زي البنادول هذا عادي، لكن مشكلة في النسد اللي هي زي البروفين حبة الأسنان على قولتهم، هذه لها أضرار مزمنة على الكلى، هذه لها أضرار حادة على المعدة. أنا الأسبوع الماضي كنت أنا في أنكول عن استعات عندي كان 3 حالات كلهم عندهم المعدة نزيف في المعدة من استخدام المفرط، من المشكلة مش منه هو، يعني راح عند طبيب عام اعتبره إنه عنده مسالك من دش أعطاه فولترين، هو أصلا ما سأله، هو أصلا استخدم فولترين أصلا حبوب، أعطاه فولترين أبو بودر الرجال راح لش قرحة في المعدة، والثاني نفس الكلام خرج من عملية وما نعرفش يشوف إنه يرتاح مع العلاج ده اللي هو شيء من بروفينات شيء من ده، ونفس الكلام راح نزيف في المعدة، والتالت عنده الكبد أصلا عنده ألم في المفاصل من نفسه راح جاب من صيدلية راح ليش نزيف. فيعني هذه أيضا الترشيد في استخدام، حتى هو صيدلاني إحنا الآن عندنا حاجة يسمونها فارمدي، يعني صيدلاني كلينيكي مش صيدلاني في المصانع، هذا يسأل يا أخي إيش معك من علاج عشان ينفعك وما ينفعك، شيء معك شيء مرض، يعني ده المفروض يكون شغلهم كده، يعني يفعل عملهم في الصيدليات على الأقل حصولهم وظائف بدل ما هم يكونوا يعني مناديب.

0: نعم دكتورة فايزة، ما دام تطرقنا إلى الأدوية واستخدامات الأدوية، المرأة الحامل والجرعة التي تستخدمها من الأدوية وتأثيرها على الجنين أو على صحتها هي نفسها.
1: المرأة الحامل ممنوع استخدام أي علاج من رأسها حتى فيتامين، ممنوع. ليش؟ احنا كنا اول نقسم العلاجات اللي كاتيجوري A و B و C و X و مدريش، يعني A يعتبر انه امن اكتر ما هو مضر، B يكون ضرره او امانه متوازي، C كنا كذا، بس الان قال كل شيء يعتبر C انه غير امن الا ضرورة. يعني مثلا المرأة اللي عندها صرع شو معقول نخليها بدون علاج؟ لا، لكن في الصرع في علاج مناسب للمرأة الحامل. بعدين هذا قبل تحبل لازم تروح تستشير الطبيب المخ أعصاب اللي هي تروح عنده أو الباطنية تقول أنا بحبل، قبل بثلاث شهور نعدلها الجرعات دي بحيث أنه يتناسب مع الحمل. كل شيء له، يعني كل شيء بريكونسبشن، كل شيء قبل لا تفكر في الحمل. أمراض المزمنة اللي عنده الذئبة الحمراء أيضا ترجع بتحبل قبل ست شهور، في علاج، في قياس لأدوية معينة نقيسها في الدم يناسبها ولا ما يناسبها، لأنه فيها ولا ماشي فيها، إذا فيها ما ينفع لأن بيعمل تشوه الجنين. أيضا اللي هم اللي عندهم مثلا تخثر في الدم عن الحمل دائما في علاج تأخذه ضروري. فالمرأة الحامل ننصحها حتى البنادول صراحة ما تأخذه إلا بعد ما تستشير الطبيب، لأنه فعلا يعني في حتى الفيتامينات بعض مش فيتامين ده حامل استخدمته أول استخدمه، طيب أنت ما تحسبش، أنت ممكن عندك تحسس منه شهر. ممكن يعني هذا المرأة الحامل ضروري ما إلا تستشير الطبيب صدق.
0: نعم. وسؤال آخر، متى يكون العلاج في البيت؟ أحيانا إيش يقولش بنكتفي بنعالج المريض بالنزلة المعوية أو بالزكام الشديد؟ طبعا
1: أيوة إحنا قلنا إذا كان هو مثلا إسهال عادي،
0: نعم
1: ويعني يقدر يشرب ماء، ما في طراش، ماشي حمى، ماشي إسهال بسيط، هذا يمكن عادي يعالج نفسه يشرب سوائل ويعوض.
0: تكون درجة الخطورة؟
1: درجة الخطورة لما يكون إسهال أكثر من 4 مرات في اليوم.
0: نعم.
1: لما يبدأ الطراش إيش بياخذ؟ إيش بيوقفه؟ لما يبدأ الحمى، مجرد وجود حمى خلاص فهموا أنه فيه هناك التهاب داخل، لازم يزور أقرب طبيب ويصلي عليه. نزلت البرد، إذا كان في ضيق في التنفس شديد، إذا كان في حمى أيضا، في كحة مع بلع غير طبيعي، هذا أيضا يعتبر أنه لازم يستدعي زيارة الطبيب.
0: نعم دكتورة فايزة، في ختام هذه اللقاء طبعا نريد منك بعض النصائح والتوجيهات للمستمعين عن كيفية وقاية أنفسهم من أمراض البرد بشكل عام، وأيضا من يعاني من أمراض مزمنة.
1: احنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج، ونتمنى يكون الحلقة هذه استفادوا منها إن شاء الله. طبعا أول حاجة النظافة الشخصية مهمة جدا في كل الأعمار. ثاني حاجة التغذية السليمة، يعني يكون هناك طبعا حاجات دافية، يكون توازن في البروتين زي اللحم والدجاج والسمك والتونة والبيض، يكون فيه أيضا خضروات تعتبر فيها فيتامينات، هذه أيضا الماء، شرب الماء، يكون فيه حتى نشويات، بس تكون نشويات أفضل، تكون نشويات مش معقدة. يعني كيف معقدة؟ يعني يكون مثلا الخبز الأسمر أفضل من الأبيض. ليش أفضل؟ مش أنه بديله، عادي يمكن يأكل أبيض، لكن هي مسألة أنه الخبز الأسمر فيه ألياف، والألياف تبطئ امتصاص سكر، إن النشويات في الجزء داخل المعدة هو سكر عضل بطئ امتصاصها، فتعطي فرصة للجسم ما تقعد ايش تنصدم الانسولين بسرعة يفرز، لا يعطيه وقته كذا يعني يساعد. ايضا الحركة، انا مش انه خلاص برد ما حيتحرك، لازم الحركة، لان المفاصل مع البرد على فكرة تتصلب اغلبهم،
0: قالوها البرد نكاش.
1: ايوة، والتعرض للشمس مهم جدا، وقلنا عليها احنا التعرض للشمس، والأمهات ضروري يحافظوا على النظافة الشخصية للأطفال ويكونون وراهم، لأنه سلوك إذا تعود معه بتعيد الكلام مع الطفل. نعم. هم من نفسه بيجي من برا بيدخل يغسل رجوله يغسل يداته، بينام بده ملابس هو عارف، فهي سلوك لازم يتعود عليها، بتحول لسلوك.
0: نعم دكتورة فايزة، تكلمنا عن أمراض كثيرة، لكن مريض القلب مع فترة تقلب الأجواء هل يتأثر وما مدى التأثر؟
1: لو شوف هو مرض القلب اصلا يعتبر طبعا انواع القلب، احنا نتكلم عن الامراض الوعائيه القلبيه.
0: نعم.
1: يعني اللي عنده في انسداد في الشرايين ذبحه صدريه والكلام ذا، ما في فرق، بس لانه قلت لك انه اغلب احيان بعضهم يكون على مدرات البول.
0: نعم.
1: ومع البرد ما يشربون ماء، فلازم يشرب اذا كانوا على مدرات، لو اذا اموره مستقره، غير ان بعضهم المرقدين في العناء المرقدين وعادهم مرمين وذا، طبعا لازم يكون هناك في حساب للسوائل حتى يحسبوا اللي يقول ممنوع تشرب كم ذا.
0: يبدو ان هناك اتصال. مرحبا، وصلي دكتورة فايزة.
1: فالمشي حتى مهم، طبعا هم يكونون معرضين للنزلات البرد، معرضين لأنهم مناعتهم ضعيفة تعتبر، فزي ما قلنا إذا حد في البيت الأطفال عنده شيء زكام ولا شيء يبتعد عنه، ما لما بعد ما خلاص يروح منه الحمى والزكام يرجع عادي. فأيضا أهم شيء إنه الكومبينيانس للعلاج، إنه استخدام علاجاته بشكل، إذا حس إنه فيه شيء مش طبيعي يروح يزور الطبيب، يمكن يغير جرعات ده. عند المرضى يسألوني ده مرض ده العلاج مدى الحياة، أقول له أنت علاج زكام مدى الحياة، لكنه مش هو ده، احتمال نغير، احتمال نزيد، احتمال نقص، احتمال
0: يعني نعم تختلف الجرعة من حال لحال ومن حال
1: لحال. يعني مجد واحد يدخل فوق 65 فوق الجرعات كلها تقل النص أغلب أحيان، يعني هذا الملحوظ. نحن في طبعا ده علم واحد اسمه جرياتيك ميديسن، يعني علم الشيخوخة، وشيخوخة شو في بعض الحين حتى 45 يدخلون شيخوخة، مش معناته شيخوخة معناته
0: شيخوخة مبكرة.
1: أيوة تبدأ إيش الكلى تتعب، ما عاد زي ما هي، ما عاد تتعامل معه بطريقة حذرة جدا وذا، فتقلل الجرعات. يعني مش معناته إنه قرآن هو يعني إنك الجرعات هي نفسها وذا.
0: نعم في ختام اللقاء طبعا دكتورة فايزة ما هي كلمتك الأخيرة؟
1: دائما قلنا الصحة تاج، وأيضا خير من العلاج. وأتمنى أن يكون هذه هذه البرنامج استفاد منه المستمعون، وشكرا جزيلا إذاعة المكلة لاهتمامها بالمواضيع التثقيفية الصحية.
0: ونحن أيضا بدورنا نشكر الدكتورة فائزة أحمد العمودي اختصاصية أمراض باطنية بمستشفى حضرموت الحديث على حضورها وتجشم العناية في يوم إجازتها. طبعا نقول لك شكرا جزيلا دكتورة.
1: عفو هذا واجبنا.
0: مستمعين الكرام، درهم بقايا خير من قنطار علاج، وكي لا نندم علينا أن نتخذ الإجراءات والاحتياطات حتى نجي أنفسنا وأولادنا ومن حولنا ومن نحب من أمراض تقلبات البرد أو تقلبات الجو، خاصة في مثل هذه الأيام. سعدت بصحبتكم هذا اليوم، أروى محمد كان معي من الهندسة الصوتية عمر بامبوع. دمتم في أمان الله.

0: قلبي.
1: المستمعون الكرام، محمد الرويشد يحييكم من استديو إذاعة المكلا، مقدما إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية ليومنا السبت. نبدأها بالمقدمة. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يشهد تدشين المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة في حضرموت. وكيل حضرموت لشؤون التنمية يشهد انطلاق أعمال اللقاء العلمي للصحة النفسية بحضرموت. جامعة سيئون تسجل حضورا دوليا في قائمة أفضل 2% من علماء العالم باختيار الدكتور عمر باز غيفان ضمن الباحثين الأكثر تأثيرا عالميا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. دشنت اليوم بمدينة المكلا أعمال المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة في الجمهورية اليمنية برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم بحيبح، وبمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب والتأهيل السمعي واللفظي. ويقام المنتدى بتمويل من شركة ميدل العالمية عبر وكيلها ويدفيلد، وبشراكة علمية مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت وكلية الطب جامعة سيئون، وبالتعاون مع منظمة من حقي أن أسمع والجمعية الطبية اليمنية الأمريكية، فيما تتولى مؤسسة روح الصحية تنظيم المنتدى وتنفيذه. وخلال حفل التدشين أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أهمية إقامة الفعاليات العلمية المتخصصة التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية وبناء قدرات الكوادر المحلية، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التدخلات النوعية التي تلبي احتياجات المجتمع وتدفع باتجاه استدامة الخدمات التخصصية داخل المحافظة. من جانبه، أشار المدير العام للمخيمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد عبد ربه الطريق إلى أهمية المنتدى بوصفه مساحة تجمع بين الجانب العلمي والتطبيق السريري، وتسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين في مجال زراعة القوقعة. بدوره أكد المنتدى والتطبيق السريري وتسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين في مجال زراعة القوقعة. بدوره أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن نويصر أن تنظيم المنتدى ينسجم مع توجهات مكتب الصحة في تطوير الكوادر وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية

0: مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الاستثمار في المعرفة والتدريب والتخصصات النوعية يمثل ركيزة مهمة للارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى. وفي الجانب الأكاديمي، أوضح عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت البروفيسور صالح عوض بحول أن الشراكة العلمية في المنتدى تسهم في تعزيز جودة المحتوى والأوراق العلمية وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة السريرية، وفتح مساحة للتكامل بين تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب والتأهيل، بما يدعم بناء قدرة الكوادر الوطنية وتطوير الممارسة الطبية المبنية على المعرفة والدليل. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة روح الصحية الدكتور محمد صالح باجرش أن تنظيم المنتدى يأتي ضمن توجه المؤسسة نحو دعم التدخلات الصحية التي تجمع بين بناء القدرات وتوطين المعرفة وتقديم الخدمة التخصصية. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري صباح اليوم اللقاء العلمي للصحة النفسية المنعقد برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، والذي تقيمه مؤسسة نهدة التنموية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء، نقل الوكيل تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالقطاع الصحي بمختلف مجالاته، ولا سيما تعزيز برامج الصحة النفسية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها، مثمنا الشراكة الفاعلة والتكاملية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها مؤسسة نهد التنموية. وشهد اللقاء مناقشة عدد من أوراق العمل والمحاور العلمية الهادفة إلى تطوير آليات التدخل وتقديم الدعم النفسي المتخصص، واستعراض سبل تحسين جودة الخدمات الصحية بما يسهم في خدمة المجتمع والتخفيف من الآثار النفسية الناتجة عن مختلف التحديات. سجلت جامعة سيئون حضورا أكاديميا جديدا يضاف إلى رصيدها العلمي الحافل، حيث تم إدراج الدكتور عمر علي باز غيفان مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين الأكثر تأثيرا حول العالم، وللمرة السادسة في أحدث إصدار من الدراسة التي أجراها أحد علماء جامعة ستانفورد الأمريكية، وتم نشرها مؤخرا في 7 أكتوبر لعام 2026 بالتعاون مع قاعدة بيانات سكوبس والمستضافة في مستودع بيانات دار النشر العالمية. ويشكل هذا الحضور العلمي المتميز دلالة واضحة على المستوى الأكاديمي والإنتاج البحثي لكوادر الجامعة، والتي تواصل ترسيخ اسم الجامعة في المحافل العلمية والدولية بالرغم من حداثة نشأتها، لتثبت أن الطاقات العلمية الوطنية قادرة على المنافسة والتميز في أعرق قواعد البيانات العالمية. وتعتمد هذه الدراسات المرجعية التي تحظى باهتمام واسع في الوسط الأكاديمي الدولي على معايير منهجية ودقيقة تحلل تأثير البحوث العلمية بناء على عدد الاستشهادات ومؤشر التأثير ومعدلات التأليف والمرجعية البحثية، ولا تعتمد على حجم النشر العلمي فقط. وبهذه المناسبة، عبر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري عن اعتزازه بهذا التميز الذي يحققه أبناء الجامعة وكوادرها، والذي يمثل مصدر فخر للجميع ويعكس ما يمتلكه علماؤها وباحثوها من قدرات علمية وبحثية قادرة على المنافسة والتأثير دوليا. النبؤ الأخير في هذه النشرة: استفاد 140 طالبا وطالبة من مدن تريم والسويري وتربة وسيئون من أعمال البرنامج التدريبي الحياة الجامعية في نسخته 13 الذي نظمته مؤسسة كفاءات على مدار 4 أيام. وهدف البرنامج إلى الكليات خريجي مرحلة الثانوية العامة للانتقال السلس إلى مرحلة التعليم العالي وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية عبر محاور رئيسية شملت آليات اختيار التخصص الأكاديمي الملائم ومهارات اللغة الإنجليزية وفرص المنح الدراسية فضلا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المسار التعليمي. وأشاد مدير عام مديرية تريم عبد الكريم باب الطاطا في الحفل الذي قامته مؤسسة كفاءات بحضور ممثلين عن السلطة المحلية والجهات الشريكة إلى جانب الطلاب المستفيدين بالجهود التي بذلت لتنفيذ هذا البرنامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز وعي الشباب بالفرص الأكاديمية والمهنية المتاحة. من جانبه أكد المدير التنفيذي للمؤسسة حسن باشعيب حرص كفاءات على استدامة برامجها النوعية التي تسهم بفعالية في بناء قدرات الشباب وتمكينهم معرفيا. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نصل بحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا. في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: وكيل حضرموت للشؤون الفنية يشهد تدشين المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة في حضرموت. وكيل حضرموت للشؤون التنمية يشهد انطلاق أعمال اللقاء العلمي للصحة النفسية بحضرموت. جامعة سيئون تسجل حضورا دوليا في قائمة أفضل 2% من علماء العالم باختيار الدكتور عمر باز غيفان ضمن الباحثين الأكثر تأثيرا عالميا. مستمعنا الكرام، وبالتذكير بهذه العناوين نصل بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار. في الختام تقبلوا تحيات الزميل صلاح عبد الله براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة عمر جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد عبد الله رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. زار الدكتور مراد محمد معلوي وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 تمارين الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا بمعية المهندس علاء العمودي مدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت، وذلك للاطلاع على سير تحضيرات الفريق واستعداداته للاستحقاقات القادمة. وكان في استقبال وكيل المحافظة ومدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت رئيس نادي المكلا الأستاذ أنور عوض الجعيدي وأعضاء الهيئة الإدارية بالنادي. التقى الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بالكابتن عبد الله السعدي رئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت في لقاء ناقش أوضاع الحركة الرياضية وكرة القدم في ساحل حضرموت ومستوى النشاط الرياضي الذي تشهده المنطقة. وأشاد الشيخ أحمد صالح العيسي باستمرار النشاط الرياضي في ساحل حضرموت، مثمنا الجهود التي يبذلها فرع الاتحاد في المحافظة وما يقوم به من دور في الحفاظ على استمرارية المسابقات والفعاليات الرياضية رغم مختلف التحديات التي تعصف بالوطن. اتفق رئيس نادي شعب حضرموت المهندس صالح فائز العمري مع رئيس نادي الاتحاد السكندري الأستاذ محمد مصيلحي على بروتوكول تعاون ما بين الناديين يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للنادي المصري في جميع الألعاب الرياضية بالمراحل السنية ككرة القدم وكرة السلة إلى نادي الشعب، ونقل الخبرات الإدارية والاقتصادية إلى نوارس حضرموت. جاء ذلك الاتفاق خلال التكريم المتبادل ما بين الناديين، حيث تبادل رئيسي الناديين المهندس العمري والأستاذ مصيلحي الدروع التكريمية لكل من الناديين. وصرح العمري في وقت سابق لإدارة نادي الاتحاد السكندري إننا لم نأتي البطولة العربية للسلة من أجل المشاركة فقط، إنما نريد نبحث عن كل ما يرفع كفاءة ومؤسسات عمل النادي رياضيا وإداريا واقتصاديا. في مباراة حبست الأنفاس حتى ثانيتها الأخيرة قدم نجوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي شعب حضرموت أقوى مبارياتهم وكادوا يخرجون بانتصار تاريخي، غير أن الثواني الأخيرة فرقت بنقطة واحدة منحت الفوز لنظيرهم الصليبخات الكويتي بنتيجة 76-77 في أول مواجهات ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة 38 المقامة حاليا في لبنان. وقدم ممثل الوطن ملحمة سلوية استثنائية فرض خلالها سيطرته المطلقة على الشوط الثاني والثالث المباراة، وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل أول فوز تاريخي خارجي له وللأندية اليمنية في البطولة. أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا حسم من خلاله الجدل المثار حول مستقبل اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي الأول بعد الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية رحيله عن قيادة الأخضر السعودي. وأكد الاتحاد السعودي في بيانه أن دونيس مستمر في منصبه مع المنتخب الوطني الأول نافيا وجود أي قرارات تتعلق بتغيير الجهاز الفني، وذلك ردا على ما تم تداوله إعلاميا حول مستقبل المدرب خلال الفترة القادمة. ضم النصر الحارس الشاب عبد الهادي العلوان إلى صفوفه قادما من الفتح على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري في خطوة تستهدف منح اللاعب فرصة جديدة للتطور. وأعلن النصر توقيع العقد الرسمي مع العلوان ليعود الحارس إلى صفوف الفريق خلال فترة مقبلة ضمن تحركات النادي لتعزيز خياراته في مركز حراسة المرمى. خضع حسن كادش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لجراحته الناجحة في مدينة توركو الفنلندية تحت إشراف البروفيسور لاسي المتخصص في علاج الإصابات العضلية. ويستعد الجهاز الطبي للاتحاد الإشراف على البرامج التأهيلي للاعب خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى العملية بهدف متابعة تطورات حالته وتحديد خطوات تعافيه. تراجعت فرص مشاركة حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة مع منتخب مصر للشباب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما المقرر إقامتها في غانا خلال فترة من فبراير 2027 بعدما أشار مدرب المنتخب إلى صعوبة الاستعانة به بسبب موقف النادي الكتالوني. وقال أحمد رؤوف مدرب منتخب مصر للشباب في تصريحات لبرنامج هنا القاهرة عبر قناة أون سبورت: مشاركة حمزة عبد الكريم في كأس أمم إفريقيا 2027 غير مرجحة، لكننا نطمح أن يوافق النادي الكتالوني على قدومه إلى المنتخب. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا تجديد عقد جناحه الأرجنتيني نيكو ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2030 في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدمات اللاعب خلال السنوات المقبلة. وجاء التجديد بعد البيانات الإيجابية الذي قدمها اللاعب في الموسم الحالي بعدما سجل هدفين خلال 5 مباريات ليعزز مكانته ضمن خيارات المدرب سباليتي الهجومية. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تطبيق تقنية حكم الفار الفيديو المساعد بداية من دور مجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز العدالة التحكيمية وتقليل الأخطاء المؤثرة في الأدوار الرئيسية لبطولتين القاريتين. يدرس تشيلسي التعاقد مع فرينكي لاعب وسط برشلونة لتعويض الفراغ الفني الذي تركه أنزو فرنانديز بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي. وذكر موقع أوفسيد سنتر أن تشيلسي يراقب موقف اللاعب مع برشلونة في ظل المنافسة القوية على مركز خط الوسط داخل الفريق الكتالوني. يواصل نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع جواكين سايس مدافع كلوب بروج البالغ من العمر 21 عاما لتعزيز مركز الظهير الأيسر في ظل اقتراب نهاية عقد لوك شاو. مباريات اليوم السبت: في الدوري الإنجليزي أستون فيلا مع برانتفورد في 5 عصرا، وتشيلسي مع بورنموث في 5 عصرا، وسندرلاند مع برايتون في 5 عصرا، ومان يونايتد مع توتنهام في 37 دقيقة. وفي الدور الأسباني رايو فاليكانو مع أتلتيكو بلباو في 3 عصرا، وألفيس مع أتلتيكو مدريد في 15 دقيقة، وبرشلونة مع ختافي في 37 دقيقة، وريال مدريد مع فياريال في 10 مساء. دور الإيطالي جنوا مع فرنتينا في 4 عصرا، وأنتر ميلان مع بارما في 7 مساء. وفي دور الفرنسي بريست مع أنجي في 49 دقيقة، وباريس مع لومان في 45 دقيقة، وموناكو مع تولوز في 49 دقيقة. وفي دوري روشن السعودي الحزم مع نيوم ف في 54 دقيقة، والاتفاق مع الخليج في 55 دقيقة، والهلال مع الاتحاد في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السعود، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل هو القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل.

حيا للفلاح.

الدعوة التامة والصلاة القائمة أهدي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.

خطى التوبة داهت في المسير، فأنا في كل خطوة لك حق.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على الفؤاد.

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيد برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، حيث نعود بكم إلى زمن الأغنية الحضرمية الجميلة، إلى الكلمة الصادقة واللحن الأصيل والذكريات التي لا تغادر القلب.

في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء نقف مع واحدة من قصائد شاعر حضرموت الكبير حسين أبو بكر المحضار، قصيدة تحمل في كلماتها الشوق والحنين والوفاء، وتمتزج فيها عاطفة المحب بعبق المكان وذاكرة الأرض. إنها قصيدة نعادنا عيني بعين، التي يستحضر فيها المحضار صورا من بيئته الحضرمية، ويجعل من المكان شاهدا على الحب والحنين.

0: المحضار شاعر لا يحتاج إلى تعريف. حسين أبو بكر المحضار شاعر وفنان حضرمي كبير، وأحد أبرز رموز الشعر الغنائي في اليمن. ارتبط اسمه بالأغنية الحضرمية، وتميز شعره بجمال الكلمة وصدق العاطفة وارتباطه بالمكان والإنسان، فخلد في قصائده الكثير من تفاصيل الحياة والذاكرة الحضرمية. ولا تحتاج تجربة المحضار إلى كثير من التعريف، فقد تحدث عنها قصائده وألحانه، وبقيت كلماته حاضرة في وجدان الناس تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.
1: حتى وإن جار الزمن أو حف وادينا وأصبح شعبنا مزروع أو فرق

0: أول بيت في القصيدة نشعر بأننا أمام عاشق أنهكه السهر وزاده البعد شوقا. من طول ساعات السهن زاد الشجن يا هاجري. إنها حالة إنسان ينتظر اللقاء ولا يجد في الليل سبيلا إلى الراحة. ثم يأتي السؤال الذي يحمل قلب القصيدة، متى لقانا بيكون عين محدث والحصون والجحي ذاك الزين. هنا لا يكتفي المحضار بالحديث عن الحبيب بل يستدعي المكان. عين محدث والحصون والجحي تتحول في القصيدة إلى ذاكرة كاملة، أماكن يعرفها أبناء المشقاص وتحمل في وجدانهم صورا وذكريات خاصة.
1: أذكرك كل ما غيث شن لأن في ذكرك خزان.

وحين يذكر المحضار عين محدث فإننا لا نقف أمام اسم مكان عابر في القصيدة، وإنما أمام موقع له حضوره في ذاكرة أبناء المشقاص وحضرموت. تقع عين محدث في منطقة محدث شمال شرقي الريدة الشرقية، وهي عين مائية ارتبطت بحياة الناس منذ زمن بعيد، وكانت مصدرا للماء ومرتبطة بالزراعة والحياة اليومية في المنطقة، ولذلك لم يكن المكان بالنسبة لأبناء المنطقة مجرد جغرافيا، بل كان جزءا من تفاصيل حياتهم وذكرياتهم ومواسمهم. ولعل جمال الصورة التي رسمها المحضار يكمن في أنه لم يقل متى يكون اللقاء في مكان بعيد أو مجهول، وإنما اختار مكانا يعرفه الناس ويعرفون طبيعته ويستحضرون عند ذكره صورا من الماضي. متى لقانا بيكون عين محدث والحصون والجحي ذاك الزين؟ ثلاثة أسماء تختصر مشهدا حضرميا كاملا: عين وحصون ومكان جميل يرتبط في الذاكرة باللقاء والفرح والحنين. وعين محدث بما فيها من ماء وطبيعة كانت ولا تزال من الأماكن التي تحمل قيمة خاصة لأبناء المنطقة، فالماء في البيئة الحضرمية لم يكن مجرد حاجة يومية، بل كان أساسا للحياة والاستقرار والزراعة، ومصدرا تتعلق به ذاكرة الإنسان والمكان. ومن هنا نفهم لماذا ارتبطت العين في شعر المحضار باللقاء، فالمحب لا يبحث فقط عن موعد يجمعه بمن يحب، وإنما يبحث عن المكان الذي يستطيع فيه أن يستعيد شيئا من الماضي وأن يعيش لحظة طال انتظارها. إن المكان عند المحضار يتحول إلى مشاهد على المشاعر، فإذا ذكر الوادي حضر المطر، وإذا ذكر المطر حضرت الذكريات، وإذا ذكرت عين محدث حضر في الخيال مشهد اللقاء المنتظر. وهذه واحدة من أهم خصائص شعر المحضار، فقد كان يعرف كيف يحول الأماكن التي يعيشها الناس إلى صور شعرية خالدة. ولذلك عندما يسمع أبناء المنطقة هذه الأبيات لا يسمعون كلمات فقط، وإنما يستحضرون أماكن يعرفونها وطرقات مروا بها وذكريات عاشوها. ولعل أجمل ما في الأمر أن قصيدة قيلت منذ زمن بعيد ما زالت تجعل عين محدث حاضرة في الذاكرة، وكأن المحضار حين وضع اسمها في قصيدته منحها حياة أخرى وجعلها مرتبطة بقصة حب وحنين يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. وهكذا تصبح عين محدث أكثر من مكان، تصبح جزءا من الحكاية وموعدا مؤجلا في ذاكرة عاشق، ورمزا لذلك الحنين الذي ظل يرافق المحضار في قصائده. فحين يقول متى لقانا بيكون عين محدث والحصون، نشعر أن الشاعر لا يسأل فقط متى سيكون اللقاء، بل يسأل أيضا متى تعود الأيام الجميلة، ومتى تعود الأماكن إلى استقبال أحبابها، ومتى تستعيد الذاكرة ذلك الزمن الذي كان فيه اللقاء ممكنا. وهنا تلتقي جغرافية المكان بعاطفة الإنسان، فالعين تجري بمائها والذاكرة تجري بصورها، والحب يبقى حيا مهما طال الغياب. ولهذا بقيت عين محدث في هذه القصيدة حاضرة، ليس بوصفها مكانا فحسب، وإنما بوصفها عنوانا للحنين
وموعدا يحلم به العاشق، وصورة من صور حضرموت التي استطاع المحضار أن يحفظها في كلماته ولحنه.

ويواصل المحضار حديثه عن ذلك الحب الذي بقي ثابتا رغم تغير الأيام، حتى وإن جار الزمن أو جف وادينا واصبح شعبنا مزمون أو فرقت نحن الفتن، ما زال قلبي فيك متولع وبك مفتون. وكأن الشاعر يقول إن الزمن يستطيع أن يغير الأشياء من حولنا، وقد تجف الأودية وتتغير الأحوال، وقد تفرق الناس المسافات والفتن، لكن القلب الصادق لا يتغير بسهولة. وهذه إحدى جماليات شعر المحضار، فهو لا يفصل الإنسان عن بيئته، بل يجعل الطبيعة والمكان والذاكرة جزءا من المشاعر. حين يأتي

0: وإنما مفتاح للذاكرة. فكم من منظر وكم من رائحة وكم من صوت يعيد إلى الإنسان شخصا أو مكانا ظن أنه نسيه. وحين يمر طيف الحبيب في المنام يعود الشوق من جديد، فتؤثر العاطفة وتفيض العين بالدمع. هيج غرامي والجنون، وتفجرت مني العيون فوق الوجن. يا أخوين، إنها صورة عاطفية صادقة تختصر معاناة المحب الذي لا يستطيع أن يخفي ما في قلبه.
1: قلبت لي ظهر المجن وامست حياتي بعد هجرك.

ثم يخاطب المحضار محبوبه: ذا ليلة يا ظبي اليمن، ذا ليلة يا ظبي اليمن، نسيت مرعاك الخصب والوادي الميمون. وهنا تظهر براعة الشاعر في استخدام مفردات البيئة الحضرمية، فالمرعى والوادي والمطر والخصب والحصون وعين محدث كلها ليست مجرد كلمات في القصيدة، وإنما مفردات من حياة الناس ومشهدهم اليومي. ولهذا يبقى شعر المحضار قريبا من الناس، لأنه كان يستمد صوره من حياتهم ومن الأماكن التي يعرفونها ويحبونها. الوفاء حتى في الغياب. وفي مقطع آخر يقول: حاشاك في عهدي تخون أو تنسي الوعد المصون، وعد المحبة دين. ثلاثة أسطر تختصر معنى الوفاء. فالحب عند المحضار ليس مجرد لحظة عابرة، وإنما عهدا ووعدا وذاكرة. وحين يطول الفراق لا يمحو ذلك العهد، بل يزيده حضورا في القلب.

0: والحصون والجحداك الزين
1: عادنا هنيعين
0: متى لقانا بيكون عين محدث والحصون والجحداك

0: أحبائي المستمعين، قصيدة أنا عادنا عيني بعين ليست مجرد قصيدة غزلية، بل هي رحلة في الذاكرة الحضرمية، رحلة تجمع الإنسان بالمكان والحب بالحنين والماضي بالحاضر. وفيها يؤكد حسين المحضار مرة أخرى أنه شاعر يعرف كيف يجعل من المكان قصيدة، ومن الذكرى لحنا، ومن الحنين نبضا لا يتوقف.
1: حتى وإن جار الزمن أو حف وادينا وأصبح شعبنا مزروع أو فرقت

رحل المحضار، لكن كلماته بقيت حاضرة في الوجدان، وكلما عدنا إلى قصائده عدنا إلى حضرموت القديمة، إلى الوادي والمطر، إلى الدان، وإلى تلك الأماكن التي أحبها المحضار وأحبها الناس من بعده. ولهذا نقول قد يبتعد الإنسان عن المكان وقد تطول المسافات، لكن المكان الذي سكن القلب لا يبتعد.

0: إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبض الحنين.

0: نبض الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد.

الغوص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

0: الأعزاء المستمعون، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر تراث حضرموت.
1: اسمعي نشهد جمال

أعزائي، تكمن القيمة الحقيقية للتراث المادي في كونه أكثر من مجرد بقايا أثرية صامتة، فهو ذاكرة الأمة النابضة بالحياة وهويتها الثقافية، فهو يمثل مصدرا أساسيا للمعرفة التاريخية، حيث يقدم أدلة ملموسة تساعد المؤرخين وعلماء الآثار على فهم الماضي وتوثيقه بطريقة علمية دقيقة، بعيدا عن الأساطير والروايات غير الموثوقة. فكل نقش على حجر وكل قطعة فخار وكل جدار في حصن أو مبنى قديم يحكي جزءا من قصة أسلافنا، مما يساهم في كتابة صفحات تاريخية متكاملة وموثوقة.

التراث الحضرمي المادي. عقبة جعلمة. تعتبر عقبة جعلمة من العقبات التاريخية المهمة الخاصة بالجمال، والتي تصل الهضبة الشمالية لوادي حضرموت، خصوصا مناطق آل كثير والقاع وريدة الصيعر والصدارة بوادي حضرموت. وكانت تمر عبر هذه العقبة الجمال المحملة بالسعف وعود العلب، أي أشجار السدر والصخر، إلى الأسواق الرئيسية المشهورة قديما مثل سوق شبام والحوطة والغرفة ومدودة وسيئون. وقد اشتهرت تلك المناطق بتصدير السعف ليتم منه صنع المسارف والمحامل والجفف وغيرها. واشتهرت جعلمة أيضا بتصدير عود العلب أو الستر، والذي يعتبر من أشود أنواع العود على الإطلاق، ويصنع منه الأبواب والسدد الكبيرة والنوافذ التي لا زالت موجودة

ثلاثيات حضرمية من عادات الولادة في حضرموت. تمتلك حضرموت تراثا إنسانيا وتاريخا يتمثل في عادات وتقاليد في كافة جوانب الحياة والتي لها طابع خاص وجميل. ومن هذا التراث الحضرمي عادات وتقاليد الولادة. فعندما تحمل المرأة بعد الزواج بمولودها الأول، فمن العادات والتقاليد في حضرموت أن تضع المرأة مولودها الأول في بيت أهلها، وهي عادة لا زالت سارية المفعول. وعلى الزوج أن يأتي ببعض التجهيزات للولادة، مثل فراش للمولود، وهو ما كان يطلق عليه الهندول. ومن عادات الولادة أن تجلس النفاس في بيت أهلها لمدة 40 يوما على سرير وفراش ذو ألوان جذابة، إضافة إلى غطاء تتغطى به النفاس مع مشفة جديدة تضعها النفاس على مخدات الرأس. وأثناء فترة النفاس تأتي النساء من الأهل والأقارب والجيران للمباركة بالمولود الجديد، ويرددنا عبارة مبروك الهاتف إذا كان المولود ذكرا، ومبروك الهاتفة إذا كان المولود أنثى. ومن عادات وتقاليد الولادة أيضا زغاريد الولادة لإعلان ولادة المرأة، والزغاريد يحددها جنس المولود. فإذا كان المولود ذكرا تزغرد النساء 3 زغرودات، وإذا كانت بنتا فزغرودتين.

مدن وقرى أثرية وتاريخية حضرمية. في وادي حضرموت توجد عدد من القرى على هضاب متوسطة الارتفاع، وفيها تتجاور الإطلال والمباني القديمة. ومن هذه القرى دمنون، موطن الشاعر امرؤ القيس، حيث توجد بقايا منازل كندة وملوكها وشاعرها الجاهلي امرؤ القيس، لتشهد على حقبة زاخرة بالحياة. ودمنون أرض زراعية خصبة، وهي البوابة لوادي دوعن الشهير بإنتاج العسل اليمني. وقد اتسمت المنطقة منذ القدم بأنها كانت مأوى الهاربين من الصراعات القبلية والثارات أو الحروب لموقعها الحصين على تل الجبل. وقد اتسمت المنطقة منذ القدم بأنها كانت مأوى الهاربين من الصراعات القبلية والثارات أو الحروب لموقعها الحصين على التل الجبلي. ويعود عمر بعض المنازل الطينية في دمنون إلى نحو 300 عام. وتحتوي منطقة دمنون الواقعة في مدينة الهجرين التاريخية العديد من المعالم الأثرية، وتقع بالقرب من مستوطنة ريبون التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام، ويوجد فيها معبد سين. وقال المؤرخ اليمني المعروف الهمداني أن دمنون من حضرموت حمير بحضرموت، وهناك العديد من البعثات الأثرية التي أكدت ارتباط دمنون حضرموت بالعصر الجاهلي، كما تعد دمنون جزءا من حضارة العمارة الطينية في وادي حضرموت.

حرف تاريخية حضرمية، حرفة طبخ أو تحميص الحمل. أعزائي المستمعون، من المعروف أن الحنظل في حضرموت يعد موروثا تقليديا يقدم في أوقات السمر الحضرمية أو بعد الغذاء وجلسات المقيل ومناسبات أخرى مختلفة، حيث يتم تناوله مع الشاي. وعملية طبخ أو تحميص الحنظل تمر عبر مراحل عدة، ومنها عند إحضار الحنظل تبدأ عملية تنقيته من الشوائب، ثم ينقع الحنظل في الماء لمدة يوم كامل، ثم يخلط مع الماء والزيت والملح ويوضع على النار، ثم يجفف ويغلف في أكياس. والمرحلة الأخيرة هي توزيعه في الأسواق. والجدير بالذكر أن هناك سوقا معروفا مشهورا للحنظل، وهو سوق الحنظل في سيئون، ويأتي إلى هذا السوق متسوقين من مختلف مناطق اليمن لشراء الحنظل الذي تتميز به حضرموت عن غيرها من مدن اليمن.

وحكايتنا اليوم عن نساء حضرميات عالمات، ومن هؤلاء النساء الشيخة الشريفة الأديبة خديجة بنت الحبيب العلامة علي بن محمد الحبشي. ولدت الشيخة خديجة بزيئون حوالي سنة 1298 هجرية، ونشأت في حجر والدها الإمام، وتأدبت واقتدت به في جميع أحواله، ولاحظ الملاحظة التامة وذكرها في بعض قصائده مثنيا عليها، ونشأت على حالة عظيمة من التقوى والصلاح حتى اشتهرت في تلك الديار وذاع فضلها، فكانت لها مكانة جليلة في القلوب، وأصبحت ملاذا لكل طالب ومقصدا لكل زائر. وتزوجت الشيخة خديجة السيد عبد الله بن حسين علوي السقاف، وقال الأستاذ عبد الله صالح الحداد: نشأت في بيت علم وحظيت برعاية والدها، واكتسبت معارف كثيرة انعكست على نشاطها الأدبي، فنظمت الشعر العامي وفاقت أقرانها من الرجال والنساء. ومن شعر الشريف الأديبة خديجة في ثنايا ديوانها: قال الذي باد ساهر يا عرف طول الليالي، أشياء في القلب مستورة، لو حد داري ما بقلبي يا محبيني رثالي، باشكي إلى الواحد المعبود. وتوفيت الأديبة الشريفة خديجة في السادس من ربيع الثاني سنة 1353 هجرية، ورثاها البعض ومنهم السيد الأديب محمد بن عبد الرحمن السقاف بمرثية طويلة: لعمرك لست معدوم المقالي، بما قد حل بي في كل حالي بفقد فقيدة الإسلام.

0: رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة العشاء من رحاب مسجد عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعين الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج غواص في بحر التراث،
1: حيث يتم تناوله مع الشاي، وعملية طبخ أو تحميص الحنظل تمر عبر مراحل عدة، ومنها عند إحضار الحنظل تبدأ عملية تنقيته من الشوائب، ثم ينقع الحنظل في الماء لمدة يوم كامل، ثم يخلط مع الماء والزيت والملح ويوضع على النار، ثم يجفف ويغلف في أكياس، والمرحلة الأخيرة هي توزيعه في الأسواق. والجدير بالذكر أن هناك سوقا معروفا مشهورا للحنظل، وهو سوق الحنظل في سيئون، ويأتي إلى هذا السوق متسوقين من مختلف مناطق اليمن لشراء الحنظل الذي تتميز به حضرموت عن غيرها من

وحكايتنا اليوم عن نساء حضرميات عالمات، ومن هؤلاء النساء الشيخة الشريفة الأديبة خديجة بنت الحبيب العلامة علي بن محمد الحبشي. ولدت الشيخة خديجة بسيئون حوالي سنة 1298 هجرية، ونشأت في حجر والدها الإمام، وتأدبت واقتدت به في جميع أحواله، ولاحظ الملاحظة التامة، وذكرها في بعض قصائده مثنيا عليها، ونشأت على حالة عظيمة من التقوى والصلاح حتى اشتهرت في تلك الديار وذاع فضلها، فكانت لها مكانة جليلة في القلوب، وأصبحت ملاذا لكل طالب ومقصدا لكل زائر. وتزوجت الشيخة خديجة السيد عبد الله بن حسين علوي السقاف، وقال الأستاذ عبد الله صالح الحداد: نشأت في بيت علم وحظيت برعاية والدها، واكتسبت معارف كثيرة انعكست على نشاطها الأدبي، فنظمت الشعر العامي وفاقت أقرانها من الرجال والنساء. ومن شعر الشريف الأديب خديجة في ثنايا ديوانها: قال الذي بعد ساهر يا عرف طول الليالي، أشياء في القلب مستورة، لو حد داري ما بقلبي يا محبيني رثالي، باشكي إلى الواحد المعبود. وتوفيت الأديبة الشريفة خديجة في السادس من ربيع الثاني سنة 1353 هجرية، ورثاها البعض، ومنهم السيد الأديب محمد بن عبد الرحمن السقاف بمرثية طويلة: لعمرك لست معدوم المقال بما قد حل بي في كل حالي، بفقد فقيدة الإسلام من قد حباها الله مرتبة الكمال، محدث عن شمائلها وأيقن بأن صفاتها فوق المقال، وأخلاق تبارك من براها وشملها بها أسمى الجمال، فلو كنا النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال.

تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج غواص في بحر تراث حضرموت. هذه تحيات عمر بامبوع، من الإخراج منى باجبير، من الإعداد ميتلين باكود، من التقديم. إلى اللقاء.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامور.

حضر حاسد ولا واشي هنا والصفا والأنس خيام عندنا

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا السبت. دشنت اليوم بمدينة المكلا أعمال المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة في الجمهورية اليمنية برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب والتأهيل السمعي واللفظي. شهد وكيل محافظة حضرموت للشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري صباح اليوم اللقاء العلمي للصحة النفسية المنعقد برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، والذي تقيمه مؤسسة نهضة التنموية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة. سجلت جامعة سيئون حضورا أكاديميا جديدا يضاف إلى رصيدها العلمي الحافل، حيث تم إدراج الدكتور عمر علي باز غيفان مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين الأكثر تأثيرا حول العالم للمرة السادسة في أحدث إصدار من الدراسة التي أجراها أحد علماء جامعة ستانفورد الأمريكية وتم نشرها مؤخرا في 7 أكتوبر لعام 2026 بالتعاون مع قاعدة بيانات سكوبس والمستضافة في مستودع بيانات دار النشر العالمية السفير. استفاد 140 طالبا وطالبة من مدن تريم والسويري وتاربة وسيئون من أعمال البرنامج التدريبي الحياة الجامعية في نسخته 13 الذي نظمته مؤسسة كفاءات على مدار 4 أيام، وهدف البرنامج إلى تهيئة خريجي مرحلة الثانوية العامة للانتقال السلس إلى مرحلة التعليم العالي وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية عبر محاور رئيسية شملت آليات اختيار التخصص الأكاديمي الملائم ومهارات اللغة الإنجليزية وفرص المنح الدراسية، فضلا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المسار التعليمي. مستمعينا الكرام، إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام ورسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ إسماعيل عبد الهادي وما سيتيسر له من سورة النبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطرة من كتاب رب العالمين نصل بحضراتكم إلى ختام بث إرسال الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا السبت. لقاؤنا يتجدد بكم.